أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرف
1: وحين اسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
2: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
1: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
2: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يشيد بمسيرة جهاز أبوظبي للاستثمار في الذكرى 50 لتأسيسه. خالد بن محمد بن زايد، الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة. واشنطن، الاتفاق مستحيل إذا فرضت طهران رسوم عبور في هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، إليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسكه الراسخ برسالته التي تأسس عليها عام 1976 والمتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي. وأشاد سموه برؤية المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما في تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار لتأدية رسالته في استثمار الأموال للأجيال المقبلة. وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي أسهمت في تعزيز مسيرته وترسيخ مكانته العالمية. وأكد سموه على أن قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيد من النمو والاستقرار والمرونة. أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار. هذا وأشار سموه بهذه المناسبة إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 جاء انطلاقا من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة، دعما لاستدامة الازدهار الاقتصادي وحفاظا على مكتسبات عقود من التنمية الشاملة لأجيال الحاضر والمستقبل. أعلنت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة الصحة العامة عن تنفيذ خطة رقابية وتوعوية متكاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تعزيز مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لأفراد المجتمع خلال فترة العيد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة بلدية مدينة العين.
5: أعلنت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأدوات والمنتجات المستخدمة ضمن جهودها لتعزيز منظومة الصحة العامة وترسيخ جودة الحياة في المدينة خلال المواسم والمناسبات المختلفة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران، في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهات النظر. ونقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. كما أفاد مصدران إيرانيان بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج. وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام. وأشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. وأضاف ترامب في تعليقات للصحفيين إن الوضع أصبح عند نقطة فاصلة تماما وربما يتصاعد بسرعة. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال. وقال روبيو للصحفيين أعتقد أن الباكستانيين سيتجهون إلى طهران. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: الحريم يوم يشوفون حشرات.
2: يي صراحة
1: أنا أكون قاعد فهمان الله ألعب بلاي ستيشن ولا تابع فيلم، أسمع صيحة اللي حقت فرايدي 13 كأنه أحد دخل البيت ومعه سكين يا أخوي. أجي ألقى نملة.
2: هاي النملة اللي ما إلها لون.
1: أيوة
2: كمان.
1: أيوة.
2: بس اسمع.
1: كلهم فوق الكنب في الزاوية قاعدين سبايدر مان.
2: أحيانًا الصراحة بحس إنه كان موضوع دراما. لاكتشفت إنه لا، في ناس عن جد يعني هي منتلي أو نفسيًا بتشوف هذا الشيء أكبر من حجمه. لين مات خلص مات.
1: أكيد.
2: هذا بتدور عليه مات. نرجع لموضوع ليش البنات بيناموا أكثر من الشباب.
1: ليش؟
2: إحنا بنحتاج ساعات نوم على فكرة أكثر منكم. فهلأ أي رجال بروح بيقول لمرته ما شاء الله شو بتنامي، أنت شو بتعملي غير إنك بتنامي؟ لا لا لا, لا. هذا اسمه تنمر على فكرة، والموضوع طلع مش بإيدنا. يعني فسيولوجيا إحنا أجسامنا محتاجة نوم أكثر. ليش؟ لأنه إحنا مالتي تاسك. أنتوا سبحان رب العالمين، رب العالمين خلقكم تركزوا بمهمة واحدة ويدوب تنجزوها. إحنا ممكن تكون قاعدة عم تعمل 4-5 مهام في نفس الوقت وما شاء الله ملحقة على كل شيء. يعني أنا ممكن أكون قاعدة بطبخ وبنفس الوقت قاعدة بحكي تليفون وقاعدة بسمع الأميرة مثلا شغلة بالعربي أو whatever، وممكن أكون عقلي بشغلة تانية لازم أخلصها بالشغل وعادي ما عندنا مشاكل مسيطرين. أنت ممكن إذا كنت عم تبعت إيميل وعن جد بليز صحح لي، أنت كرجل ممكن تكون قاعد على اللابتوب عم تبعت إيميل يجي من واحد من أولادك يحكي معك، بابا إيش في مش شايفني عم بشتغل؟ هو أنت شغلة قاعد تبعتها على فكرة، فأنت كان ممكن في لحظة بس ترد آه حبيبي شو بدك ونرجع، صح ولا لا؟
1: أنا هل هذا يتم استخدام الولد يعني حجي وهو قاعد يتكلم ممكن أيوة. استخدمه كماوس حسبه هو الغرض اللي أنا قاعد أرسل فيه.
2: خلص هاي شغلة رب العالمين خلقكم فيها. فبقولوا لك لأنه الستات مالتي تاسكينج ولأنها بتستخدم دماغها بطريقة كتير كبيرة، فهي عن جد هذا الشيء بسبب لها جهد بدني، فبتكون محتاجة عدد ساعات نوم أكتر.
1: كل هذا عشان تنامين أكثر؟ نامي يا بنت الحلال، مين مسكك؟ مين قال لك لا؟
2: لا اسمع
1: يا ابو كريم خليها تنام. الله
2: والله الله في كتير ناس يعني بتقعد بالقعدة بيكون التخويت انه هو دائما طالع بالشغل وهي نايمة.
1: ايه
2: هذا موضوع القعدة، انا ما بحب هذا موضوع التنمر.
1: أعتقد أن الرجل ممكن يعني يجي يقول لك نايمة طول الوقت اذا في حالتين، رقم واحد ردنا الدوام ما في اكل،
2: اوكي،
1: رقم اثنين اذا البيت مو نظيف.
2: هلا البيت مو نظيف هاي معك ممكن اكيد 100%، مع انه يعني كتير قليل اللي ضل ستات انه ما في حدا بيساعدهم بالبيت سبيشلي انا عم بحكي بالامارات يعني. بس موضوع انه ما في اكل وعادي وما في اكل شو اخر الدنيا استاذ كريم؟
1: طيب جوعان انا شو
2: اسوي؟ بنعمل عليها قصه وبنصير نسمع بعض كلام
1: يعني اذا تكرر ممكن إيه ليش لا؟
2: بلكي شيز نوت انه موت كانت تطبخ من باكج الزواج
1: ايه؟
2: انها تكون لازم تطبخ لك.
1: مش طبخ بس اهم شيء انها تاكلني.
2: شوف انا ما بدي احكي
1: هذا الكريدت كارد بس اطلبي لي انت.
2: شوف نظره الجيل الجديد لك اللي هي لين 22 سنه، هل من اذا اجى واحد قال لك انا شرط عندي انك تكوني بتطبخي خليك شفت خليك عند اهلك هيك بدك تقول
1: شو حتقولي له؟
3: خليك عند اهلك.
1: اوكي تمام
2: بهذا الهدوء
1: بجيب العنكبوت مرة ثانية.
2: عن جد كريم كريم كريم بكرة واحد إن شاء الله هيك تجوزت وصار عندك بنت وإجا واحد قال لبنتك إنه اسمعي أنا أهم شيء عندي تكوني بتعرفي بتطبخي، إذا ما بتطبخي هون في عندنا مشكلة.
1: ممتاز طيب أي حقك.
2: الله
1: عجبني إنه واضح وصريح من البداية، الرجال يبي ياكل البنت ما هي what do you want. عرفت الفيلم ذاك it's not that simple what do you want. ايش تبي انا ابي ارجع القى اكل في البيت، القى البيت نظيف كذا مرتب الامور مرتب خلاص انا مبسوط.
2: اوكي
1: البنت what do you want. ذهب اعطيناك شوبينج وديناك شرينا لك الشنطه حقت زرفن بربادادا
2: ايوه
1: سوينا لك ولسه زعلانه طيب
2: لا لا حرام عليك لا لا لا لا هيك لا لا هيك عم بتأوفر وعم تتبلى علينا لأنه إحنا لا مش هيك الموضوع.
1: أوكي.
2: عشان أكون واضحة كمان لكل قاعدة شواذ
1: نعم.
2: بس إجمالا يعني هل من حق الرجل أنه ينكد
1: لا
2: على موضوع أنه ما في أكل؟
1: أي أنا أروح إكستريم الله يرضى عليك.
2: هو بيقولها أنه أنا إذا ما بتعرفي تطبخي عندي إياها مشكلة،
1: هذا تنكيد هذا عبارة عن يعني
2: طب حبيبتي بكرة بنتعلم سوا كيف

0: تطبخ. مثلا اوليتها اتس اوكي يا حياتي بنطلب من برا لعبين ما تتعلمي. في اسلوب مش موجود عندكم. سمعنا
1: في كتاب طبخ مو موجود عندكم.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
2: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على الطرازات المختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة إيماجين دراجونز ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: نقرأ شوية مسجز على 404-6 صباح الخير لكل الناس اللي عم تتواصل معنا. محمد عم بيقول صباح الفل، الرجال لازم يصبر على طبخ زوجته وهي تتعلم، حتى تتعلم وهي كمان ضروري تتعلم لترضيه، وهذا اللي بيصير معي الصراحة. هذا من أحلى الأشياء اللي ممكن إنه التنين يعملوها. يعني أنت كمان عن جد دائما بنقول لما بدك تستنى الأحد لازم تكون مقدم السبت. انسى إنه أنا كيف حكيت المثل، بس أظن وصلت النقطة صح؟
1: كأنها تقريبا
0: بالضبط. فإنه يعني عشان تلاقي الشغل اللي بدك إياها بالمقابل بدك تقدم شغله.
1: أشرف يقول البنت تتعلم الطبخ زي ما تتعلم في المدرسة، لأنه الأم مدرسة بتعلم كل حاجة، فلما أقول شرط أنها تعرف تطبخ يبقى الطبيعي.
0: شعل على الموضوع يا أشرف، ما بعرف ليه حسيت أشرف مصري، هذا تأليفي يعني أنه أنا رديت.
1: نعم.
0: هلا أنا واحدة من الناس لما تزوجت، هلا مش القاعدة عشان ما يقولوا ليش الناس بعد عم تتفلسفي علينا، مش قاعدة، بس بحس هاي واحدة من الأشياء اللي خلتني أتعلم الطبخ. وأنا صراحة مش من الناس اللي بتعشق المطبخ، في بنات بتعشق المطبخ. فأول ما تجوزت أنا فعليا الإشي الوحيد اللي كنت بعرف أعمله أقلي بيضة. ماما انهلكت قبل ما أخطب وهي تقولي طب بس تعلمي كاستروس يعني عشان بكرة بس تروحي عبيتك. فأنا أصلا لأنه كنت أصغر واحدة بالبيت وكنت يعني لساتني بالجامعة لما خطبت، فحس أنه لسه لا تخدش الموضوع كتير جدي. والصراحة زوجي الله يخلي لي إياه أشطر شيف بالعالم، هو اللي علمني الطبخ. أنا بقول تعلمت الطبخ من أبو كريم.
1: ما شاء الله أبو كريم يعرف يطبخ.
0: والله متعدد المواهب.
1: شو أحلى دش يسوي؟
0: كل أكلاته زاكي.
1: والله.
0: أطيب أكلات بتاكلها من تحت إيديه.
1: جميل.
0: والله. فكتير جميل. حلو إنه هيك يعني أحياناً يعني مش ضروري لأنه شغلة أنا نعرفت فيها.
1: نعم.
0: أو المجتمع فرضها علي لازم أكون أنا أعملها. ممكن عادي يعني نأخذ ونعطي، خاصة إذا كنا التنين. نشتغل ونعمل ونسوي.
1: طيب إذا خرب المكيف في البيت حناخذ ونعطي أنا وأنت؟
0: لا إذا خرب المكيف حتى أبو كريم ما رح يصلحه عشان تكون عارف.
1: أوكي.
0: في إشي اسمه مينتيننس بدبي خليلنا.
1: طيب
0: عشان يعني ما
1: إذا وقفت السيارة في الشارع
0: ولا
1: لازم
0: إشي
1: برضو نبدل دولار.
0: في 70 مليون سيرفيس. أنا إذا جوزي بشغله بآخر الدنيا بدي أستنى ليجي. الحمد لله على نعمة اسمها دبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مش عشان شيء، عشانها كتير مقلل الموضوع عشان ينوت.
1: طيب.
0: كريم والله مقلل كتير.
1: لو في صورة لازم تتعلق في البيت من حيعلقها أنا ولا
0: معلش أحكي لك والله العظيم It's not. على فكرة هاي الأشياء ما بتزيد رجوليتك أو بتقللها، أوكي؟ ممكن تثبت رجوليتك بأشياء كتير تانية أكتر معنوية. أنا عم بحكي بأنه في أمور معينة والله العظيم لأنها متوفرة بدبي وبالإمارات قللت كتير موضوع المشاكل الزوجية. معظم المشاكل بتصير يا ما أخذ لها سيارتها، يا زي ما قلت في شغلة بالبيت لازم تتصلح ما تصلحت كذا، بس صارت هاي الأشياء تخلص بكبسة زر لأنه إحنا الحمد لله عايشين بالإمارات. ففي كتير أشياء أحلى نركز عليها بالعلاقة. شكرا.
1: شو أقول هذه خلاص.

0: أرسل الأموال هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة أو الفروع واحصل على فرصة للفوز بسيارة جي تور تي 1 الجديدة وباقات عطلات أسبوعية من ترافل وينجز وجوائز نقدية مميزة. العرض رح يبقى مستمر لغاية 15 أبريل. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: انتظروا ذا بيج داي اوت اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم اكسبو وقد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا. من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية، لا تفوتوا الفرصة. عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: لنعرف حركة الطريق خلينا ننتقل بشكل سريع لغرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي.
2: صباح الله منه والعافية اختي. عندنا زحمة مرورية أمام نبل المطار رقم 3 وذلك لكثرة المسافرين، فنرجو من الأخوة الساقين ذوق الحيطة والحذر المستخدمين شارع المطار والمتجه إلى شارع المكتوم وأيضا شارع الاتحاد. الطريق البديل هو شارع الرباط. أيضا الزحام مروري في كل من شارع الاتحاد المستخدمين فق النهدة والمتجه إلى اقتصاد العامة لشرطة دبي، وفي شارع الشيخ محمد بن زايد تكون الزحمة المرورية من الشارقة لدبي من الجزء الأول إلى الثالث. ودائما في الختام نذكر الأخوة الساقين بضرورة ترك مسافة كافية بين مركبة وأخرى وعدم انشغال غير الطريق. رافقتكم السلامة أينما كنتم وفي الأشكال العربية.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: إذا لسه ما ربحتوا تذاكركم مع The Big Day Out اللي رح يكون إن شاء الله بكرة The Biggest One بجزيرة ياس، اسمعونا بالساعة الثانية من Extra Vibes معي أنا وكريم لنشوف يا ترى مين رح يكون الرابح الجديد.
3: على فكرة يا إخوان أنا أمس ضحكت ضحك ما ضحكتها يمكن من أقدر أقول سنين والله.
1: أوف عادي. ليه وين كنت؟
3: أمس رحت على ستاند أب كوميدي شو لبدر صالح وقال كم شيء أنا مش قادر راح أنا مع الأسف راح أسرق كم نكتة منك يا بدر وأقولها على الهواء لأنه فعلا فعلا فعلا كنت غير اني اضحك فخور جدا انه في كوميدي عربي معنا زي كذا لانه فعلا مهتم بالحرفه اللي هو يسويها وكان يعني مو كوميديا لحظيه لا شيء مجهزه هو فاهم علي شيء مكتوب شيء مجهزه من قبل
1: الصراحة صاير هلأ موضوع الكوميديا نسبة العرب اللي موجودين فيه كتير كبيرة وعن جد عم يعملوا شغل حلو يعني عن جد بحس حاله الواحد غير جو
3: فنانين.
1: يلا بدك تقولنا هلأ النكت اللي حكاها ولا
3: لا
1: امتى
3: لا لا لا نكست
1: يلا

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. And دائما في أكثر. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1,000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: منصور بن زايد يشيد بمسيرة جهاز أبوظبي للاستثمار في الذكرى 50 لتأسيسه. خالد بن محمد بن زايد الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة. روبيو ترامب يفضل اتفاقا جيدا وله خيارات أخرى إذا تعذر ذلك.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسكه الراسخ برسالته التي تأسس عليها عام 1976 والمتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي. وأشاد سموه برؤية المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما في تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار لتأدية رسالته في استثمار الأموال للأجيال المقبلة. وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي أسهمت في تعزيز مسيرته وترسيخ مكانته العالمية. وأكد سموه على أن قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيد من النمو والاستقرار والمرونة. أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن ذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار. وأشار سموه بهذه المناسبة إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 جاء انطلاقا من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة، دعما لاستدامة الازدهار الاقتصادي وحفاظا على مكتسبات عقود من التنمية الشاملة لأجيال الحاضر والمستقبل. أعلنت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة الصحة العامة عن تنفيذ خطة رقابية وتوعوية متكاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تعزيز مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لأفراد المجتمع خلال فترة العيد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة بلدية مدينة العين.
5: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأدوات والمنتجات المستخدمة ضمن جهودها لتعزيز منظومة الصحة العامة وترسيخ جودة الحياة في المدينة خلال المواسم والمناسبات المختلفة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران، في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهات النظر. ونقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. وأضاف ترامب في تعليقات لصحفيين إن الوضع أصبح عند نقطة فاصلة تماما وربما يتصاعد بسرعة. من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. وقال روبيو إن إدارة ترامب قررت أن تفعل شيئا حيال ما وصفه بالتهديد الإيراني، في حين أحجمت دول أخرى عن ذلك، مضيفا أن الرئيس الأمريكي شعر بخيبة أمل بسبب رفض كثير من دول حلف شمال الأطلسي الناتو القيام بأي إجراء بشأن إيران. كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال. وقال روبيو للصحفيين: أعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران. تصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود الموجه إلى غزة وهم مقيدو الأيدي عقب اعتراض سفنهم في مشهد أثار موجة إدانات غربية واسعة ومطالبات بمعاقبته دبلوماسياً. هذا وطالبت إيطاليا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير، في حين قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن ما جرى بحق الناشطين يمثل أفعالا غير مقبولة وانتهاكا لأبسط حقوق الإنسان. وفي وارسو طلب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوروسكي منع بن غفير من دخول بولندا بعد استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على احتجاز ناشطين بولنديين ضمن الأسطول ومطالبة إسرائيل باعتذار رسمي. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل جميع ناشطي أسطول الصمود من إسرائيل بعد الإفراج عنهم ونقلهم عبر مطار رامون قرب إيلات. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

0: اليوم هو اليوم اللي عم نستناه كريم أنا وياك من بداية هالأسبوع، لأنه إن شاء الله إن شاء الله الساعة 10:30 رح نكون موجودين بسماش روم فرع القوس.
1: I can't wait.
0: وما في شغلة بنعملها إلا بنحب إنه المستمعين يجربوها معنا. نعم. فاليوم رح يكون كمان معنا آخر 2 packages لجربوا سماش روم اللي موجودة بفرع القوس. اليوم كيف الناس تربح معنا؟ في واحد منا اليوم عن جد جاي مش بالمود، أنا أو كري، الناس اللي عم تسمعنا في واحد منا اليوم أبدا مش في المود.
1: مين اللي حيصيده
0: بالضبط؟ حتى حذروا مين اللي مش في المود،
1: مين اللي يعرفنا صح يا أخوان،
0: هبة أو كريم
1: من الصوت يصطاد على طول. لا هذا اليوم متغير علينا،
0: بعدين ضحكة إيش ما المفروض من نبرة الصوت عرفتونا.
1: نعم
0: صح ولا لا؟
1: نعم
0: يلا هبة أو كريم مع اسمائكم الثنائية على 404.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: ولين جايبت لنا اليوم كيك بمناسبة شو لين؟ قولي لنا انه صارت اوفيشالي اور بروديوسر ويلكم اون بورد. روح روح رح لازم نعمل لك مقابله
1: عشان نتفاهم معك زي الناس.
0: نقول لك كان حطيت طب جيب الكيك جيب يلا نستناك.
2: استنوني استنوني
0: استنوني عشان اجيب الكيك عشان افرجيكم اياه
1: بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه.
0: هذا احد امتحانات الانضمام الى فريق العربيه 99. على فكره على سيره فريق العربيه 99 انتوا عم بتشوفوا التوب 10 اللي عم بينزلوا لميدا ستار. وير سوبر اكسايتد عن جد يعني وي كانت ويت نشوف مين اللي راح ينضموا لفريق العربيه 99
1: عن جد عن جد.
0: واو كريم
1: اوه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: you.
1: It's not her birthday, it's her work birthday. Yes. Officially, انت صرتي معنا on board. قولي لنا عن مشاعرك.
2: صراحة كتير مبسوطة وكتير مبسوطة انه عم بشتغل معكم.
1: Thank
2: يعني
1: you.
2: بعيدا انه كنت اسمعكم على الإذاعة.
1: على هذا المايك. يلا اوكي.
2: بعيدا عن انه كنت اسمعكم على الإذاعة, هلأ صرت معكم بالستوديو, فهذا الشيء كتير بيسعدني وغيرتوا لي حياتي للأفضل. صرت
1: كنت رح تحكي جملة عادي بس تقدر تضيفيها. كنت اسمعكم وأنا عادي.
2: كنت اسمعكم وأنا صغيرة على طريق المدرسة, هلأ صرت معكم بالستوديو.
0: منورتنا منورتنا والله.
1: ويلكم اون بورد لين. يعني وعلى سيرة موضوع الكيك, على فكرة هلأ في ترند كتير كتير نازل مكسر الدنيا, موضوع الهاف birthday celebration. يعني مثلا على نفرض كريم عيد ميلادك بشهر 6 اوكي, بشهر 12 بترجع بتعمل عيد ميلاد انه انت you cannot wait انه انت صرت بنص المدة تبعت عيد ميلادك.
0: لا انا فاضي كذا صراحة. انا كذا ما عندي شغل. انا
1: اسمع, صاروا يعملوا لها كيك وصاروا يعملوا لها زينة وصاروا يعملوا لها هدايا وحفلات it's يعني it's going viral بطريقة مو طبيعية. انا واحدة من الناس صراحة بحب حفلات العيد الميلاد.
0: ما تحبينها؟
1: بحبها.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الهاف بيرثدي سيلبريشن
2: بس حلو. انا للناس بحب... اللي تحبها اول شيء.
1: لا ما بتجيب كيكه، بتجيب نص كيكه،
3: نص كيكه.
2: انا اتكلم على البيرثدي، البيرثدي
3: هذا هذا ذا اكتوال وان يعني one. بس انت اجمالا بتحب حفلات العيد ميلاد؟
2: يا اي دونت مايند، بالعكس حلوه.
3: لا مش اي دونت مايند يعني
2: يا اخوان، شاب شاب ما ينفع احس كذا. البرستيج حقك يروح صراحه. عيد ميلادي انا بجيبوا لي هدايا.
3: لا لا لا اسمع، المفاجاه بحد ذاتها، بحد ذاتها
2: زادها. نعم
3: بحد ذاتها حلوة. إيه؟ اوكي، فانا بحس لا، في ناس بتحب، في ناس لا. دغري بتقول لك اسمع، ضايل لعيد ميلادي اسبوع، اللي بيجيب لي هديه ولا اللي بيعمل لي عيد ميلاد يعني ما يشوف ايش بدي اعمل فيه. خلينا نشوف المستمعين.
2: هذا قاعد ينوه الناس انه عيد ميلادي جاي
3: اول
2: بس من ورا
3: نو اول شيء هيك كنت افكر، بس بعدين لما بيكونوا اللي كتير قراب منك، البست فريندز تبعونك عم يعملوا هيك، لا انت بتكون فاهم. في ناس ما بتحب الاتنشن، تقول لك اما ما بدي اكون انا اللي وكل الدنيا حواليه. أيوه. بس أنا ما بحس أعياد الميلاد إنه أتنشن. هي أتنشن؟ لا، هي شيء أنت جعبالك تفرح فيه.
2: لا هي بأتنشن كثير.
1: شوف أتنشن لما تعمل شيء كثير أوفر،
3: يعني لما تسوي يعني تعملها زي ما عم بيعملوها هلا الإنفلونسرز وال
2: استهدب. لا يعني فهمتني غلط. يوم الواحد مثلا اللي هو مثلا فجأة ينحط في النص وكل الكاميرات عليه ويصفقوا له ويتوتر وما يحب ذا الشيء. انا كذا اتكلم انه عشان كذا ما يحب انه اتنشن انت في اللحظه هذه.
3: أوكي.
2: بس انه انت يوم تروح مثلا في الانستغرام تنزل عيد ميلاد كشاب، انا اتكلم البنات فلوها سووا اللي تبونه.
3: اوكي،
2: بس انا اتكلم من منظور شاب، احس اللي
3: مش مقبوله.
2: ايش فيك انت يا حبيبي؟ مو كذا خلاص، اذا انت طالع وجابوا لك كيك اضحك بس انت ما تعرف.
3: صدق ما
2: لكن تقعد تشغلنا وتو دايز تيل ماي بيرثدي. لا يا حبيبي لا.
3: و thank you so much و it was a lovely surprise.
2: أيوة. لا لا خلاص يعني مرة واحدة
3: في اشياء صراحة عن جد ما بتلبق.
2: أيوة الشباب ما ينفع صراحة، صراحة
3: تلبق للبنات كثير أكثر.
2: تعرفين متى أول مرة أنا يعني فعلا احتفلوا بعيد ميلادي وصار ذا الشيء؟ يمكن أنا عمري 22 21. والله قبلها لا أعرف عيد ميلاد ولا عيد ميلادي يعرفني.
3: ولا أهلك كيك صغيرة كذا؟
2: أي كيكة يا بنت الحلال؟ أي خليني ساكت.
3: قول والله
2: الله يعني في عيد ميلادي انطرد من البيت.
3: أنا تعرف يوم عيد ميلادي
2: دائما
3: كيف بصحى بكون أبصر شو رح يعملوا لي اليوم. كيف رح يعملوا لي شغلة حلوة يا حبيبي؟ إذا مش عاملي لي شغلة حلوة بحكي على أهل البيت وأصحابي. بس
2: عاد الحين صار دبل نص كيكة بعد نبي.
3: خلينا نشوف المستمعين على 404. عن جد أنتم من الناس اللي بتحبوا أعياد الميلاد ولا لا؟ بليز.
2: وبعدين ليه كلكم تقولون أنا المودي مو حلو؟ شاهد تقول غيرت رأي كريم هو اللي مش بالمود.
3: والله شوف حالك، انا ما دخلني
2: شكيت انا فيني شيء اليوم.
3: ما بنعرف انت شوف.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون، استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: اضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الاضخم في العام يعود بحجم اكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في ابو ظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسم يوم الخميس مع كثير من الفنانين والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الان على abudhabigp.com.
2: محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات،
3: عطلة على البحر
2: في... لا لا، يتعكر مزاجها اذا دخل الرمل في نعالها.
3: انزين، ليش ما تتعامل مع دبي الاسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الاسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك او فتح حساب لتحويل الراتب او التحويل بالعملات الاجنبية والانضمام الى مئات الرابحين. بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/gold.
4: ما اعرف كيف بقدر اجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
5: انت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
4: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
5: هيدا أحلى شي، تشكيلات جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
6: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
7: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطن. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبو ظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيلة.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
10: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: كنا عم نسأل المستمعين إذا أنتم من الناس اللي بتحبوا مفاجآت أعياد الميلاد أو لا. خلينا نشوف الشريف اللي صار معنا على الهواء. صباح الشريف. أخبارك؟
1: والله الحمد لله تبقى.
0: كل عام وأنت بخير إن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية يا رب.
1: علينا وعليك.
0: إيه بتحب أعياد الميلاد ولا لا؟
1: أبدا والله.
2: أبدا.
1: 36 سنة ماشي. ولا مرة. مرة بحياتي احتفلت بعيد ميلاد
2: ولا مرة يا شريف.
0: فزت على كريم يعني انت؟
1: ولا مرة.
2: انا كنت عبالي انا الثقيل والله يا شريف.
1: لا والله يا كريم.
2: طيب ليش ايش السبب؟ ايش السبب ليش ما تحب؟
1: صراحة بحس ان هي حاجة يعني دي حاجة خاصة بالبنات مش بالشباب.
0: اوكي. طيب انا من وجهة نظر كريم
2: يعني. بس عمره ما يعني ما احد يعني
0: اكزاكتلي مثلا عيلتك. انت متزوج ولا لا؟
1: لسه متزوج من قريب.
0: ادي الليلة لسه متجوز من
2: ليه لا احسك مخبي على الموضوع.
1: شرط على عشان
0: مرق عيد ميلادك ولا لسه بالجواز؟
1: لا عد عيد ميلاد بس انا شرط على شرط.
0: ايوه
1: تنسين من عيد الميلاد.
2: ما تحتفلين فيني في عيد الميلاد
1: ابدا. انا احتفل بيك ماشي تحتفلش بيك.
0: لا شريف مش حلو.
2: لا طيب زوجتك المفروض هي اللي تدلك فهنا القاعدة تنكسر.
0: وهي قبلت بالشرط هي؟
1: ايه ماشي علي.
0: طب وسؤال خلينا نرجع ليوم عيد ميلادك كيف كان اليوم بالبيت؟
1: والله عادي راجع من الشغل ورايح على الشغل واموري تمام ما فيش اي حاجة بس وصلتني رسالة من الفيسبوك عيد ميلادك معك.
0: انا فكرت وصلتك رساله من مرتك.
2: احس انه في علاقه قويه بينك وبين الفيسبوك شريف. هو اللي تحتاج الرساله هذه بس ما تحتاج اي شيء
0: بس يعني مش عارفه لحظه يعني اوكي بفهم انه مثلا ما بتحب الاوفر عيد ميلاد كذا بس انه حتى زوجتك يعني ما تجيب لك كيكه ما تعملوا عيد ميلاد لحالكم مع بعض كذا انه نو
1: لا لا لا هي بس تقول لي كل عام انت بخير شكرا بس.
0: ايش الشرف الجميل ده؟ ما اجتك هدية ولا شيء؟
1: لا هي احلى هدية في الدنيا.
0: لا لا لا لا عشان متجوز جديد. قد ايه صار لك متزوج شريف؟
2: انقذت الموقف في اخر الثواني.
0: سنة صار لك متزوج؟
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله يا رب العمر كله ان شاء الله نقابلك بعد 10 سنين ان شاء الله ماشي؟
1: ان شاء الله.
0: الله يخليكم لبعض يا ربي وكل عام وانت بخير.
2: جتني فكره نفسي ارجع شريف في عيد ميلاده واجيب كوفي شوب كذا مكان زحمه
0: اوكي
2: واخلي كل الناس يغنوا له هابي واقعد اطالع فيك.
0: امتى عيد ميلادك شريف؟ امتى عيد ميلادك؟
1: 1 سبتمبر.
0: لحظه
2: نعملها يعني.
0: حنعملها يا شريف.
2: 1/6 حيكون اي يوم؟ صبر
0: 1/6 يوم اثنين. اول يوم دوام بعد العيد.
2: يا سلام.
0: اسمع
1: هذا الشو يوم دوام
0: حلو. انت جوزاء صح؟
2: جوي وجوائي
0: جوك انت وكريم صحابي كتير. انت التنين جوزاء ماشي وهيك واضح انه شريف كتير كتير رايق بس انتوا الجوزاء بتخوفوا انكم مودي ما بعرف يعني ما
2: علي انا اطلع الشخصية الحلوة اللي فيه
0: بس يوم واحد يوم 1/6 اي ساعة بتخلص شغل شريف؟
1: لا انا اليوم ده اجازة.
0: انت بتهذر.
2: انت كأنك مرتب لي الوضع شريف. انا بديت تدرجني انت يا شريف.
0: يوم 1/6 الساعة 8 بتكون موجود باستوديو العربية 99 لين. هلأ زميلتنا رح تتواصل معك او البروديوسر تعطيك كل الديتيلز وسيب الباقي علي.
2: تم ما تردنا.
0: اوكي
1: اتفقنا.
0: خلص اتفقنا يا استاذ شريف. كل الدنيا قاعده بتقول ده شريف وزنه تقيل جدا جدا جدا جدا. اوكي يا شريف يلا خليكم معنا شو رح نعمل بشريف.

0: عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. التطبيق عم يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:35 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: خلينا ننتقل لغرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي لنشوف شو سبب الزحمة اللي موجودة على مختلف الشوارع. صباحا عن جديد سعاد.
3: أهلين، صباح السعيد أختي هبة، وأيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة العربية. حاليا الزحمة ما شاء الله مستمرة بسبب شارع المطار وكثرة المسافرين والمغادرين مستخدمين مبنى مطار 3 و1. فندرج من أخوة السائقين القادمين من شاشة محمد الزايد العوية للخوانيت أنهم يتوقفون الحيطة والحذر ليخففون السرعة. أيضا لا تزال الزحمة مستمرة كما نشاهدها من خلال كنز المراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة في شارع الإمارات من جسر الصدعة بالشارقة باتجاه جبل علي العاصمة أبوظبي والمخارج المؤدية إلى شارع الأمردي العوير العياق والخوانيج. في شارع الشيخ محمد بالذات تكون الزحمة المرورية من الشارقة دبي من الجسر الأول إلى الثالث. أما على شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدى والمتجهين للقيادة العامة لشرق دبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة السائقين بضرورة الانتباه وعدم انشغال بغير الطريق. رافقتكم السلام أينما كنتم وفي الإشكال إذاعة العربية.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: من أكثر الإيفنتس القريبة على قلبي، لدرجة أني ضبطت حق الإجازة السنوية عشان أرجع على توقيت هذا الإيفنت. أتكلم على Beat the Heat، من أحلى الإيفنتس اللي حضرتها في الصيف. أول مرة كنت أحضر السنة اللي راحت وندمت يوم عرفت أنه كان في سنوات قبل كثير يعملوا تقريبا رابع سنة كانت هذه، وهذه المرة خامس سنة. فجد جد جد يا أخوان الإيفنت هذا ما يتفوت، من فعاليات من أشياء تسوونها، وأهم شيء الحفلات والمغنيين اللي ما راح نشوفهم إلا في بيت ذهيت.
1: والصراحة بتعرف كريم شو كان أحلى شيء بأجواء بيت ذهيت؟ It's so cozy. يعني نعم. نادرا ما تحكي عن event بتحس إنه أولا ما شاء الله الأعداد كتير كبيرة، بس مش بطريقة جدا مزعجة. يعني بتلاقي حالكم تعرفوا بعض. نعم. بالإيفنت الإيفنت هيك بتحس إنه هو معمول بمكان بيجمع كتير ناس بتعرف بعض. مثل ما قلت الأكل كان بعقد، تنظيم كتير حلو، والأحلى الصراحة الجوائز اللي كانوا عم يعطوها ببيت ذهيت for last year. يعني
0: فان شاء الله الفنانين اللي راح قلنا بالضبط في لاين اب مش طبيعي، كلنا متحمسين له. اول شيء راح نفتتح مع كايروكي.
1: اوهو
0: نعم، تاريخ 11 جولاي، 18 جولاي، ديستينكت حبيبي راح يكون موجود. شكرا لكم الحين بشكل لكم اياها. ومين معاه؟ عصام نجار. 25 جولاي، طلال سام، سلطان مرشد، واوغست فيرست. تخيلي مين
1: قلنا؟
0: الحب، الذكريات، الرشا، رزق، راح تيجي وتغني لنا اغاني سبيس تون. قد لمعت عيناه بالنظم انتفضت يمنا. انا كسرت الديسكتوب عندي. يوم 8 اوغست تخيل مين والمهرجان؟
1: لا الاخرس.
0: مين معه شامي. نفس اليوم يا اخوان.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا. هذا اي يوم باوغست؟
0: هذا 8th of August، الثامن من اغسطس.
1: يا كريم انا
0: واحنا قاعدين نتكلم عن الحفلات اللي قالوا لنا عليها الحين، لسه في حفلات
1: اكسكلوسيف لسه ما نحكى عنها،
0: ما احنا عارفين شو الوضع.
1: واو.
0: فمبدئيا الصيف يا اخوان وين؟ في دبي، وين؟ في بيت ذا هيت، وين؟ في WTC Hall 8 يا أخوان. لازم تكونوا موجودين هناك، لازم تحجزون تذاكر من الآن في بلاتينم ليست، وجدول ما يتفوت.
1: وعن جد جدول خطير الصراحة. We cannot wait. يلا
0: يصدق اللي بشوفه لايف. حبيبي هذا يا أخوان، هذا اللي طلعني في المود، اللي يقول أنا مو في المود اسمع الحين
1: خلص تغير هلأ.

0: مين فينا اللي منه بالمود اليوم؟ منقول ألف مبروك لكريم. كريم لا يعني حرام, مش إنه مش
1: ظلمتوني يا أخوان ليش؟
0: مش إنه مش بالمود, بس خلص جوعان وتعبان ونعسان
1: وجمعة.
0: فاللي ربح معنا منقول ألف مبروك لعلاء كيلاني. مبروك يا علاء,
1: تستاهل يا علاء.
0: باكجز لا تستمتع بي اسماش رو.
1: قال كريم ولا قال هبة؟
0: والله قال كريم مش بالمود.
1: أوه
0: هيك قال على فكرة. والمسجز اللي قالت عنك مش بالمود كتير أكتر من المسجز تبعتي. فلا
1: بس
0: هم
1: في قالوا
0: هم
1: عارفين قالوا هبة
0: في وفي منهم كانوا بيجربوا. يلا واحدة هبة واحدة كريم نشوف مين نشوف أنو اللي بتزبط معنا أكتر يعني. يلا رح نرجع بساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس, خليكم معنا.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك, هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم, انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي, سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: اطلع على البحر في...
3: لا لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
4: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة, سواء كانت فردية أو جماعية. مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر, تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب السبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.
1: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد، دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسكه الراسخ برسالته التي تأسس عليها عام 1976 والمتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي. وأكد سموه على أن قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيد من النمو والاستقرار والمرونة. أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار. شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران، في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهة النظر. نقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهة نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أفراد يدعمون حزب الله لتقويض سيادة لبنان ويساهمون في تعزيز الأجندة الإيرانية الخبيثة داخل لبنان وعرقلة جهود السلام والتعافي للشعب اللبناني. ولفت بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف أفراداً يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني اتهمته واشنطن بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين عملوا على إساءة استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: The big day out, البيجست الأكبر الصراحة كريم بتاريخ العربية 99, وأنت رح تكون لأول مرة موجود بـ The Big
1: Day Out. ما بقى شيء بكرة إن شاء الله.
0: من هلأ بقولك إنك رح تعمل ذكريات بتعقد, رح يكون بجنن, رح تشوف كتير من المستمعين الصراحة وتنبسط معهم, بالإضافة طبعا لأنه المكان رح يكون بجزيرة ياس الأجمل في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مختلف الباركس الحلوة اللي موجودة عندهم, ابتداء من Warner Brothers World أبو ظبي, ياس Water World أبو ظبي, Sea World أبو ظبي, وفيراري World أبو ظبي. كل الناس اللي رايحة بكرة عن جد على The Big Day Out, نصيحة مني, احجزوا One Night Stay بأبو ظبي عشان تضلوا لغاية ما يسكروا الباركس, ما تضلك هاك الهم الطريق.
1: نعم.
0: فبتخلص لعب بتكون هلكان, تروح على هالأوتيل تريح, تستمتع بإمارة أبو ظبي الجميلة, وتاني يوم تحمل حالك وترجع على دبي.
1: تبين تعرفين مستوى الحماس عندي لوين؟
0: قول.
1: أنا حاجز وطالع بعد الشغل على طول الحين لأبو ظبي. والله من الآن أنا طالع لأبو ظبي أجهز نفسي هناك.
0: طالع جهز حالك.
1: أيوه وحاجز هناك.
0: Enjoy enjoy enjoy. بعد سماش روم طبعاً.
1: نعم.
0: نخلص سماش روم وبعدين نجهز الأمور. طيب خلينا نشوف مين الناس اللي رح تربح معانا لليوم, والموضوع كتير سهل. بإنكم تتوجهوا للموقع الإلكتروني 99fm.ae, سجلوا كل بياناتكم, وإن شاء الله خلال ساعتنا الثالثة رح نحكي مع واحد من المستمعين لنشوف يا ترى أي بارك رح يختار.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
2: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر، في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيد.
3: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج راوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورتس فيستيفال دوت كوم.

0: أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
1: أنت بحاجة لفلاورد، رفيقك المثالي للهدايا، من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاورد بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
0: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
1: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاورد بيهتم بالباقي.
2: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل، صالحة للاستخدام في أكثر من 5,000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدي عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
5: أكبر حدث موسيقي في العام يعود من جديد، استمتعوا بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026 مع فرقة Imagine Dragons، لويس كابيلدي، وزارا لارسون وغيرهم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.

0: توب فايف أكلات نحب ناكلها في العيد.
1: يومي
0: شو رأيك؟
1: أكلات نحب ناكلها بالعيد. نبلش بالمرتبة الخامسة.
0: يلا
1: بس لحظة أقولي يعني
0: شوف هي منطقة هي وين مراتب.
1: أيوة
0: خلينا نحدد من الأكلات اللي قدامي نعمل أنا وإنتي وحتى والجمهور توب فايف.
1: أوكي.
0: هي أكلات متنوعة من بلدان عربية مختلفة.
1: أوكي.
0: وهي توب أكلة في كل بلد خلينا نقول.
1: حلو ماشي. سو إحنا اللي حنعمل التوب فايف.
0: yes.
1: ماشي طيب نبلش بأي أكلة نختار لنا أكلة. يلا
0: منسف.
1: المنسف بحس لا الصراحة رح تاخذ لها يعني مرتبة I think 3 أو 2.
0: في تحيز شوي.
1: واحد نمبر 1 المنسف.
0: تحط منسف نمبر 1 نمبر 1 المنسف.
1: اوكي
0: مشاوي
1: بحس كل الدنيا على فكرة بالعيد بتطلب مشاوي.
0: ايه.
1: فصراحة لازم تكون من التوب 3 يعني. سو يا 3 يا 2.
0: في المرتبة الثانية
1: المشاوي. اوكي طيب شو كمان؟
0: مقلوبة.
1: يومي يومي. مقلوبة. هلا مقلوبة على فكرة حتى اللوك اللي بدولة الامارات بحبوها.
0: نعم.
1: يعني صاحبات المواطنين بطلبوها. المقلوبة. سو رح احطها بالمرتبة الثالثة. مقلوبة لا مش مرتبة ثالثة.
0: الرابعة.
1: الخامسة.
0: اوه المرتبة الخامسة المقلوبة.
1: والله كنت فكر انه شعبيتها اقوى من هيك الصراحة. سو نمبر 1 منسف نمبر 2 مشاوي ونمبر 5 مقلوبة. طيب شو كمان؟
0: ندخل على الثقيل. كبسة.
1: طيب الكبسة
0: حلوة.
1: نمبر 3 لازم الكبسة. لازم نمبر 3 الكبسة.
0: في المرتبة الثالثة الكبسة. حلوة حلوة على وقت الغداء كذا.
1: يا ما اطيبها.
0: طيب الشاورما. انا صدمت. شاورما.
1: شاورما ما ضل الا هي نمبر 4 يعني. نعم. مع انه بحس انه هي كمان تستاهل مراتب عاليه.
0: أي.
1: لانه كنا بالعيد كلنا هلا كلنا متفقين انه بالعيد المطبخ بسكر اوت اوف سيرفيس. اوكي سو المنسف يوجوالي بنعمل بالبيوت العائليه يعني. نعم. اذا في لمه عيله اذا في جروب كتير كبير بس المعظم بيكون مقضيها صراحه يا مشاوي يا اطلبوا سندويشات شاورما.
0: سهلة سريعة توصل. exactly. فريش.
1: لأنه بالعيد هيك بالعيد. أي. بدك شغلة بسرعة. أي. لأنه ممكن أي حدا يرن بابك في. صح. أي لحظة ودقيقة يعني.
0: صح.
1: فطيبين الأكلات والله.
0: في كم أكلة كذا جديرة بالذكر؟
1: شو
0: فتة.
1: فتة إحنا بالنسبة لإلنا لازم أول يوم العيد الصبح. يعني منفطر فتة. وبالعيد الصغير أكثر من العيد الكبير. هلا أظن بمصر في عندهم فتة لحمة بيعملوها لأنه عيد الأضحى عيد اللحمة فلازم الفطور يكون فتة لحمة.
0: ورق عنب.
1: ورق
0: عنب
1: بس قسوات. ورق العنب مش وقته بالعيد
0: حسين.
1: لا
0: سايد ديش كذا ينفع.
1: ما في يعني ما هلا ورق العنب معروف اكثر مثلا ببلاد الشام. ما عمرنا بتذكر انه والله اكله العيد كانت ورق عنب. نعملها برمضان اكثر.
0: هذه الاكله رقم واحد عندك. السوشي.
1: طيب كتير طيبه بس
0: مش حق اعياد.
1: ومش حق اعياد. واذا بدنا ناكلها لازم تروح على مطعم مش خرج تنطلب على البيت لازم تاكلها فريش.
0: يس.
1: وخلصوا لنا هون بكفيه لانه كثير جوع.
0: نعم.
1: ثانك يو.
0: هذه هي الليسته يا اخوان.
1: بس خلينا نسال المستمعين انتم بالنسبه لكم
0: شو
1: الاكله رقم واحد بالعيد. رقم واحد

0: اسمع شو الناس اختارت الأكلة رقم واحد بالنسبة لإلهم بالعيد. أوكي مين الأكلة رقم واحد؟ قبل ما نحكي الأكلة رقم واحد خلينا نشوف مين رقم واحد اليوم معنا ضمن The Big Day Out. وأنا أقول صباح ولا هلو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: مين معنا؟
1: دانا.
0: كيفك يا دانا؟
1: منيحة. دونا مش دانا. دونا.
0: واو
2: حلو الاسم يا دونا
0: صراحة. very nice.
2: واضح انك تزعل يوم احد يقول لك دانا. انا مو دانا انا اسمي دونا.
0: لا وانا فكرت انه انا مش دانا انا دونا. دونا يعني عرفت
2: زي ما دونا بس من غير الماء.
0: وصراحة كتير حلو.
1: Do you know the meaning of دونا؟
0: No we don't know. Can you tell us please?
1: دونا معناتها lady.
2: Lady.
0: Very nice. Interesting. دونا انت من وين؟
1: انا من لبنان.
0: من لبنان. شهر حب لبنان نفسي روح على لبنان. طيب قولي قولي لنا اشتركتي بذا بيج داي اوت. نقول لك الف مبروك فور تيكتس لك يا دونا.
1: او ثانك يو سو ماتش.
2: يور ويلكم يا دونا.
0: قولي لنا على اي
1: عيد مبارك.
0: عيد مبارك ان شاء الله علينا وعليكم.
2: الحديقه اللي حاطه عينك عليها
1: جميعا. نعم
2: شو الحديقه اللي حاطه عينك عليها من بين فيراري وورلد ورنر براذرز؟
0: ورنر براذرز صراحه ابو ظبي. انجوي ان شاء الله. بكره اليوم رح توصلك التذاكر لتستمتع بكره انت والعائله وتقضوا هيك بدايه اجازه عيد اضحى مبارك للجميع. الف مبروك يا دونا.
1: شكرا حبيبتي. عيد مبارك على الجميع
0: حبيبتي. ان شاء الله يا رب اجمعين. طيب ننتقل لشاشه الاس ام اس ونشوف كريم الاكلات نمبر 1 بالنسبه للناس خلال العيد. اوكي في حدا عم بيقول يا هبه ما في احلى من الفته المصريه بالخل والثوم وشوربه. معلش لا اي ثينك في حرف ناقص. هي مش شربة الكواع صح؟ شربة الكوارع أي ثينك.
2: كوارع.
0: وبعدها نغيب عن الوعي ونفوق بعد العيد.
2: جدول هذا هو جدول العيد الصح.
0: إيمان عم بتقول صباحها وإحنا بمصر دائما بنفطر كبدة بالأضحية. كبدة الأضحية تحديدا فرش مطبوخة بالبيت. في حدا بيقول واو
2: أظن الكل ضربة معاه كوارع.
0: ديب فايتين. لا معلقة الخروف طبعا بعد الذبح أول يوم العيد بيكون على الفطور. الغدا فتة لحمة وكوارع. محمد عم بيقول الكبة بكل أنواعها من إيدين ست الحبايب. ويلي ما أطيبها للكبة. كبة بالصينية الكبة الحلبية.
2: نسرين تقول لي كريم وين الفتة المصرية؟ موجودة الفتة المصرية يا نسرين.
0: عن جد موجودة. فصحة وعافية إن شاء الله يا رب. العيد دائما بنحكي مش بس أكل العيد دائما باللمة.
2: نعم.
0: وعن جد هاي الأشياء هي اللي بتخليه أحلى وأحلى. فإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم كلكم بالصحة والعافية.
2: كل عام وأنتم بخير يا رب.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أنهت أسهم الإمارات جلسة أمس الخميس في المنطقة الخضراء على وقع استمرار التداولات الحذرة، ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.6% إلى 5660.69 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.4% عند مستوى 9636.68 نقطة. وجاءت الارتفاعات مع تقلب أداء العديد من الأسهم في قطاعات المالية والطاقة. قالت شركة أسيلين البرازيلية للتكرير المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي إنها حصلت على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لبدء بناء مصفات للوقود الحيوي في ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إيان للإمارات النجاح في نشر منظومة اتصال أرضي عالي السعة وجاهز للذكاء الاصطناعي يربط بين أبرز الأصول البحرية واللوجستية ضمن محفظة مجموعة موانئ أبوظبي. وتمتد الشبكة الجديدة عالية السعة لتوسع البنية الرقمية الأرضية لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أكثر من 1000 كيلومتر. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
2: يعود بيك داي أوت من ARN إلى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل إمارة في دولة الإمارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية إلى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. أي إمارة تمثلون، استمعوا إلينا للحصول على فرصة للفوز.
3: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد، خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.

0: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
0: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن، ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر JARESULTSHOTELS.COM.
4: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 9:39.
5: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
6: وبالختام اكسترا فايبس لليوم، خلينا ننتقل الى غرفه العمليات في شرطه دبي مع سعاد النعيمي.
7: اهلا، صبحت الله بالنور والعافيه اختي هبه. والان بالنسبه للحركه المروريه في شوارع مول دبي، انسيابيه في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقه لدبي، وطبيعيه في شارع الاتحاد المستخدمين فوق النهده والمتجه للقياده العامه لشرطه دبي. ولا تزال الكثافه المروريه في شارع الامارات من الشارقه لدبي وبالتحديد من جسر استطيع باتجاه جبل علي والعاصمه ابو ظبي. ودائما في الختام نوصي الاخوه الساقين بضروره الالتزام بساعات محدده في الطرقات الداخليه والخارجيه. رافقتكم السلام اينما كنتم واصل الاشارات العربيه.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: كريم هلا. أنا من هلأ بدي أقول لك بدي أقول لك كل المستمعين كل عام هم بألف خير، لأنه يوم الاثنين رح تكون لحالك على الهواء. من هلا من هلا بدي اقول لك انجوي الصراحه، انجوي انجوي، ثانك يو سو ماتش. ان شاء الله ادعوا لي ادعوا لي، لسه مش عارفه اذا راح تزبط ولا ما راح تزبط، بس ان شاء الله شو ما بيجي خير وحلو، والامارات فيها كتير اشياء حلوه نعملها ديورينج عيد.
1: منها بكره ذا بيج داي اوت،
0: عن جد منها بكره ذا بيج داي اوت، فانجوي انت كمان بذا بيج داي اوت، وان شاء الله انا برجع بلاقي المستمعين بعد العيد. كل عام وانتم بالف خير، نباكم تفلوها في العيد من مكان لمكان. يلا باي باي.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف انحاء الامارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدى عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
3: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شيء. تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار، أعرب عن ثقته بمواصلة الجهاز مسيرته الناجحة وتعزيز دوره الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيسه، وفي ظل ما يحظى به من دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني. متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهات النظر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. نقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أفراد يدعمون حزب الله لتقويض سيادة لبنان ويساهمون في تعزيز الأجندة الإيرانية الخبيثة داخل لبنان وعرقلة جهود السلام والتعافي للشعب اللبناني. والعقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف أفرادا يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني اتهمته واشنطن بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين عملوا على إساءة استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية. أعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو ومنطقة ياروسلافل القريبة في الساعات الصباح في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: نايس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في ايه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا،
0: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: ترندز الجن زي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي،
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. في اي وقت واي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول للمزيد دبي اي سبورتس فيستيفال دوت كوم ارتقي إلى الأفضل انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة تطبق الشروط والأحكام
6: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية الكل رابح
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة حمل تطبيق جود شات الآن
5: العربية 99
8: العربية 99
5: الموسيقى أولاً

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيد.
0: أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة إيماجين دراجونز ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسم يوم الخميس مع كثير من الفنانين والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق

0: صمت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، أعرب عن ثقته بمواصلة الجهاز مسيرته الناجحة وتعزيز دوره الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيسه، وفي ظل ما يحظى به من دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني، متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران، في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهات النظر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. نقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهة نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أفراد يدعمون حزب الله لتقويض سيادة لبنان ويساهمون في تعزيز الأجندة الإيرانية الخبيثة داخل لبنان وعرقلة جهود السلام والتعافي للشعب اللبناني. والعقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف أفرادا يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني اتهمته واشنطن بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين عملوا على إساءة استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية. اعتمد البرلمان الأوروبي يوم أمس قرارا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر حزما، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية وتعزيز آليات المساءلة، إضافة إلى دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بشكل آمن في ظل القيود المفروضة. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما اعتبارا من الأول من يونيو 2026. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على kuker.ae.
1: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
2: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
1: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
2: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
1: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جيتور T2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
2: Press one, please.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
3: هذا المكان اسمه Energy.
5: Energy.
6: ترندز الجن زي والسوشيال ميديا
7: وكل شيء جديد يصير في دبي
6: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
0: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من 2 وحتى 5 مساء على العربية 99.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أنهت أسهم الإمارات جلسة أمس الخميس في المنطقة الخضراء على وقع استمرار التداولات الحذرة، ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.6% إلى 5660.69 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبو ظبي 0.4% عند مستوى 9636.68 نقطة. وجاءت الارتفاعات مع تقلب أداء العديد من الأسهم في قطاعات المالية والطاقة. قالت شركة أسيلين البرازيلية للتكرير المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي إنها حصلت على تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار لبدء بناء مصفات للوقود الحيوي في ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إيان للإمارات النجاح في نشر منظومة اتصال أرضي عالي السعة وجاهز للذكاء الاصطناعي يربط بين أبرز الأصول البحرية واللوجستية ضمن محفظة مجموعة موانئ أبوظبي، وتمتد الشبكة الجديدة عالية السعة لتوسع البنية الرقمية الأرضية لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أكثر من 1000 كيلومتر. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيد.
3: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال .com.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك .ae. طاولتكم بانتظاركم.
7: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

0: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرجي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيد.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء،
2: تعال نشرب قهوة على البلد. بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
2: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
5: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي وابتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
6: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قانونا بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي تطبق أحكامه على الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامه في جميع المناطق البرية والبحرية والجبلية التابعة لإمارة دبي، سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في مياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصدر سموه قرارا بتعيين أحمد محمد سالم الروم المهيري مديرا تنفيذيا لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. نقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أفراد يدعمون حزب الله لتقويض سيادة لبنان ويساهمون في تعزيز الأجندة الإيرانية الخبيثة داخل لبنان وعرقلة جهود السلام والتعافي للشعب اللبناني. والعقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف أفرادا يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني اتهمته واشنطن بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين عملوا على إساءة استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية. اعتمد البرلمان الأوروبي يوم أمس قرارا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر حزما، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية وتعزيز آليات المساءلة، إضافة إلى دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بشكل آمن في ظل القيود المفروضة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس أن الولايات المتحدة سوف ترسل 5,000 جندي إضافي إلى بولندا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: العربية 99،
2: الموسيقى اولا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء، ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان، عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من منطقة دبا لفجيرة، وخطبة اليوم بعنوان اغتنام العشر. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن علي عبد الله الحسني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر لا إله إلا
2: الحمد لله الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم ينالون فيها رضاه وأياما يزدادون فيها قربا منه جل في علاه فيضاعف أجورهم ويجزل ثوابهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته والمبادرة إلى مرضاته

تعملون أيها المؤمنون. إن من أعظم أيام العمر وأزكاها وأرفعها وأسماها أياما إذا أقبلت حلت معها النفحات وتنزلت فيها الرحمات وتوالت معها المنح والأعطيات. إنها العشر الأول من ذي الحجة التي عظم الله شأنها ورفع قدرها فأقسم في كتابه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. قال العلماء هي عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات التي قال ربنا سبحانه فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فمقامها عند الله عظيم.

الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فيها يتسابق الصادقون إلى ربهم يرجون رحمته ويطرقون أبوابه، كيف لا وقد جمع الله تعالى فيها أمهات العبادات، ففيها الصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر وتلاوة القرآن والتكبير والدعاء والتوبة والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس، وذلك لا يجتمع في غيرها. فالموفق من اغتنمها واستثمر في الطاعات أوقاتها ولم يضيع لحظة منها. عباد الله، إن من آكد ما يستقبل به المؤمن هذه الأيام توبة صادقة يراجع فيها نفسه ويطهر قلبه ويرد الحقوق إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. وليكن شعار المؤمن في هذه الأيام ذكر ربه والإكثار من تكبيره وتهليله وتحميده وتسبيحه، استجابة لأمر نبيه القائل صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إنها كلمات قليلات لكنها عند الله عظيمات، يرفعها سبحانه إلى الملأ الأعلى فتردد اسم صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتهليله تتعطف حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. فرددوها في كل الأوقات، وحافظوا على الصلوات المفروضات، وأكثروا من نوافل الصلوات لتظفروا بمحبة رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا تغفلوا عن ركعات تقربكم من ربكم، واشغلوا بالتكبير والتسبيح أوقاتكم، وتعاهدوا بالتلاوة كتاب ربكم، وتصدقوا من فضل رازقكم، وبروا والديكم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى غيركم، واصفحوا عمن أساء إليكم، مغتنمين هذه الأيام المباركة قبل أن تمضي، فإن الموسم إذا فات صار خبرا، وإن العمر إذا انقضى صار أثرا. وإن العاقل من أخذ من يومه لغده، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله، ومن حياته لما بعد موته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الحريصون على اغتنام العشر، إن للصيام في هذه الأيام أجرا عظيما وفضلا كبيرا، فاحرصوا على صيام ما تيسر منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وليكن حرصكم أشد على صيام يوم عرفة، ففضله عظيم لمن عرفه. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب في صيامه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيا لها من منحة عظيمة، فيا لها من منحة عظيمة ومنة كريمة. يوم واحد، يوم واحد يغفر الله به الذنوب والأوزار ويعتق فيه الرقاب من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فاستثمروا كل لحظة منه في الدعاء لتنالوا من الله جزيل العطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتأملوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات خير الدعاء في هذا اليوم العظيم، لما فيها من التعرض لفضل الله الكريم. فإنه جل جلاله إذا سمع من عبده صدق الثناء أفاض عليه من سعة العطاء. وما أصدق قول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء. فأكثروا على الله من الثناء، وصلوا على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، واستفتحوا بهما باب الدعاء يستجب لكم الرجاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وصحبه الغر الميامين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم بارك لنا في 10 ذي الحجة، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لاغتنامها، وتقبل منا صالح الأعمال فيها، واجعلنا فيها من المقبولين المرحومين. اللهم أعنا على صيام يوم عرفة، واجعله كفارة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا وسببا لرضاك عنا. اللهم تقبل من حجاج بيتك حجهم، ويسر لهم مناسكهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، واشمل بتأييدك وتوفيقك حاكم إمارتنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي وولي عهده. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ محمد بن حمد الشرقي وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عيان الصلاة حي على الفلاح، قد قام

فاستقيموا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله.

آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول فورتشن فيفرز ذا بريف، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش انا، اسمع وارن بافيت اكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الاخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليله لانه صار في تضخم بالاسعار وارتفاع بالاسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصه؟ يعني المنطق شو بقول؟
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تحصل فضل على قوة الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
3: تواصل دولة الإمارات وجمهورية النمسا تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بينهما عبر استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم متجهة لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما سجلت تراجعات ملحوظة في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.38 دولار بما يعادل 2.3% لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: انت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

يا مساء النور، مساء الورد، في حلقة جديدة من انرجي للنهاردة. معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99. بس النهاردة في مفاجأة، النهاردة إحنا مش في الاستوديو، النهاردة إحنا موجودين في متحف زايد الوطني. طبعا أي حد عارفني أو بيسمعني بقاله فترة عارف أنه أنا بعشق حاجة اسمها متاحف، وبأي مرة بروح فيها متحف بفضل أكلمكم عنه، ويعني بحاول أثقفكم عنه على قد ما أقدر. والمتحف ده بالذات كنت متحمسة له جدا، أولا بسبب موقعه. طبعا إحنا في أبوظبي، تحديدا في جزيرة السعديات، وانتوا عارفين حبي لأبوظبي، فصراحة أنا مبسوطة جدا النهاردة، ومبسوطة قوي لأنه المتحف كمان محضر لكم فعاليات حلوة جدا جدا في العيد، يعني لعشاء المتاحف، للناس اللي حابة تعمل تجربة جديدة أو تطلع كده out of the comfort zone بتاعتها في طلعات العيد. أنا من رأيي لازم تيجوا وتجربوا الفعاليات اللي هتحصل هنا على مدار الثلاث ساعات دول. هكلمكم عن المتحف، هعرفكم عنه، هكلمكم أكتر عن الفعاليات اللي هتحصل، لأنه صراحة كمية الفعاليات اللي هتحصل في البرنامج اللي هم محضرينه ليكم في العيد يعني كتيرة وحلوة جدا جدا، وتناسب كبير وصغير. فاسمعوني النهاردة على انرجي من الساعة 2 للساعة 5، بدأنا حلقة حلوة جدا. تسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99، وعودة الآن لاستوديوهاتنا.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
9: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

فرحة العيد. فرحة العيد هو اسم البرنامج اللي بيقدمه لكم متحف زايد الوطني في عيد الأضحى المبارك. أول حاجة كل سنة وانتم طيبين, وتاني حاجة I think مفيش أحلى من أنه الواحد يكون متحضر له برنامج كامل from A to Z في واحد من أحلى المتاحف الموجودين في الدولة. صراحة متحف زايد الوطني بالنسبة لي يعني لي كتير. ليه؟ أولا لأنه الديزاين بتاعه, التصميم بتاعه, الأركتكتشر بتاعه يعني رائع رائع. انت اول ما بتدخل المكان وتبص على المتحف من بره ما بتقدرش ان انت ما تقفش بس لمدة اتليست 30 ثانية وتفضل كده بتتأمل في قد ايه حلو الاركتكتشر بتاع المتحف بجد. تانيا من اول ما بتدخل طبعا يعني المعاملة والترحيب حلو جدا جدا جدا, والاحلى بقى هو فرحة العيد اللي ممكن تقضوها في المتحف هنا. طبعا البرنامج بيبدأ لكم من تاريخ 27/5 لحد تاريخ 31/5, وبيجمع بين فنون السرد والضيافة والموسيقى والشعر وكمان الحرف التقليدية اللي موجودة في أرجاء المتحف كله. أنا من أول ما دخلت المتحف وأنا قاعدة بسمع كلام حلو جدا عن القطع اللي موجودة هنا, والصراحة أنا كنت قبل كده كان عندي معرفة بسيطة يعني بالقطع اللي موجودة وقد إيه بتمثل التراث الإماراتي وقد إيه بتساعدكم إن أنتوا خلينا نقولها زي ترتبطوا بتراث البلد الحلوة اللي احنا عايشين فيها اللي صراحة بيصدمكم. وفي حاجة يعني ضرورية هنتكلم عنها اوكي, بس خليها كمفاجأة. خلينا دلوقتي نركز اكتر على برنامج العيد الحلو, على الانشطة والتجارب الحلوة اللي انتم ممكن بجد تعيشوها هنا في العيد. واحلى حاجة انه ممكن تيجوا كجروب اوف فريندز, ممكن تيجوا انتم وعيلتكم, يعني تجربة حلوة جدا جدا. تقدروا اصلا تزوروا المتحف في العيد خلال عطلة العيد تقريبا من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 8 بالليل. في برنامج كامل وطريقة طبعا الحجز سهلة جدا, تقدروا تدخلوا وتزوروا الموقع الإلكتروني المتحف زايد الوطني عشان تحجزوا. بس اسمعوا بقى التفاصيل الحجز, اسمعوا لي التفاصيل الحلوة دي. قيمة تذكرة الدخول لمتحف زايد الوطني هي 70 درهم بس للكبار و35 درهم للطلبة والمعلمين والمقيمين في دولة الإمارات. طيب أوكي 35 درهم للطلبة والمقيمين والمعلمين, صراحة شوفوا أنا الرقم أغراني لأنه أنا لما كنت student لسه في الجامعة كنت بعشق حاجة اسمها متاحف, وأي حد كان بيجي على الإمارات جديد أو حد من عيلتي من مصر يجي زيارة كان لازم على طول أخده على مثلا متحف اللوفر وأكتر بكتير. بس احنا دلوقتي موجودين هنا في متحف زايد الوطني وهونستلي اسعار التيكتس تحمس جدا. اسمعوا لي بقى التفاصيل دي كمان. الدخول مجاني للاطفال دون سن 18 سنه وكبار السن من المواطنين والمقيمين واصحاب الهمم, يعني ما فيش احلى من كده. غير انه تذكره الدخول العامه للمتحف بتشمل امكانيه المشاركه المجانيه في فعاليات وبرامج العيد. طبعا ابرز فعاليات البرنامج بتاع فرحه العيد في متحف زايد الوطني منها الالعاب الشعبيه ومجلس الحرف التقليدية وورشة صناعة الدخون. أوكي شوفوا مش هدخل لكم في تفاصيل دلوقتي لأنه صراحة الموضوع يحمس جدا. أنا عندي تفاصيل عن كل الفعاليات اللي هتحصل في المتحف وعن كل السرد القصصي اللي هيحصل والضيافة والشعر النبطي والمأكولات التقليدية. يعني من الآخر أنتوا بجد لما تيجوا العيد هنا في متحف زايد الوطني تقضوا مع أصدقائكم أو تقضوا مع عائلتكم هتتعرفوا أكتر وأكتر وأكتر عن دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى تراثها الحلو وعلى العادات والتقاليد الحلوة اللي فيها. يعني من الآخر هتحسوا بجد بفرحة العيد. فعلى مدار الساعتين الجايين وخلال الساعة دي كمان هحكي لكم عن تفاصيل البرنامج وكمان هحكي لكم عن تفاصيل المتحف وعن القطع الرائعة اللي موجودة فيه وعن صلاة العرض اللي موجودة فيه.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
1: حذاء مريح.
2: القبائل برايم، سيتي لاند مول دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
4: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.

يا سلام يا سلام، بكده نكون وصلنا لاخر الساعه الاولى من انرجي للنهارده. طبعا انرجي موجود في متحف زايد الوطني في جزيره السعديات في ابو ظبي، وكلمتكم شويه عن برنامج فرحه العيد الحلو اللي بيبدا من تاريخ 27/5 لحد تاريخ 31/5. برنامج رائع متكامل يناسب العائلات الاصدقاء عشان تقضوا العيد بطريقه حلوه ومختلفه في المتحف الجميل ده. وطبعا كل التفاصيل كمان هتلاقوها على حسابنا على الانستغرام العربيه 99 FM. وانا لحد الساعة 5 هفضل اكلمكم اكتر عن البرنامج، عن تفاصيله اكتر، عن الفعاليات الحلوة اللي فيه، وكمان هحاول على قد ما اقدر اكلمكم عن القطع الاثرية الرائعة اللي موجودة في متحف زايد الوطني اللي بتقربنا اكتر للتراث الاماراتي الرائع. اما دلوقتي نكون وصلنا لاخر الساعة الاولى، بريك صغير قوي وراجع لكم. تسمعوني انا سارة خالد على هوا العربية 99. دايما

انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: موسيقى، حفلات. السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام، يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة إيماجين دراجونز ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين. والحفلات بانتظاركم، احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurant-week.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو،
3: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
4: منذ عام 1970، وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، رئيس أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات، وفي لبنان غارات إسرائيلية جديدة على منشآت صحية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي تطبق أحكامه على الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامه في جميع المناطق البرية والبحرية والجبلية التابعة لإمارة دبي، سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في مياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، وبما فيها مركز دبي المالية العالمي. ويهدف القانون إلى الحفاظ على الأثار المكتشفة في إمارة دبي وقيدها في السجل المنشأ بموجبه، والذي يحوي بيانا عن الأثار والمواقع الأثرية في الإمارة وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومستندات وغيرها على النحو الذي تحدده هيئة الثقافة والفنون في هذا الشأن، وتصنيفها بغرض إحيائها والمحافظة عليها باعتبارها من أهم الثروات والموارد الوطنية لإمارة دبي. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا للمجلس التنفيذي بتعيين أحمد محمد سالم المهيري مديرا تنفيذيا لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان وأفاق تطويرها بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. هذا وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيدا بالتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك. في محلياتنا، اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي.
5: تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر إسنار 2026، مستعرض أحداث منظومتها الأمنية الذكية وتقنياتها المبتكرة لتعزيز جاهزية العمل الشرطي والأمني للمستقبل ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الأمن والسلامة والطوارئ وإدارة الأزمات وتبني الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. يضم جناح شرطة أبوظبي منصات عديدة، منها منصة المدينة الآمنة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية وتحليل البيانات والتنبؤ بالأنماط الإجرامية بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث. كذلك عندنا منصة فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث والنظام إدارة الحدث الأمني الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. كذلك عندنا مبادرة التوعية الرقمية للوقاية من المخدرات ومنصة أمان، منصة التوعية المرئية وروبوت الآلي الذكي وجهاز الهولكس، وذلك ضمن جهود شرطة أبو ظبي المستمرة بتحقيق أولويتها الاستراتيجية أمن الطرق الذكي.
4: أخبار الظهيرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم الآن، حيث شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا ورصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة عديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها يخدم أعداء لبنان، مشددا على أن الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي اللبناني والسلم الأهلي. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة كذلك على مضيق هرمز. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التحركات التي تقوم بها واشنطن لجهة سحب بعض قواتها من أوروبا لا تهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب على إيران. وأضاف الوزير الأمريكي للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد، تواصل الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا بل هو أمر طبيعي وسيستمر، يقول روبيو. شكر وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكوريسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلانه اليوم عن إرسال 5000 جندي إلى بولندا. في أخبار العالم أيضا، قتل شخص فيما أصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها موسكو، كما أفادت السلطات هذا اليوم. قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لعملياته في إيران.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبارنا أيضا، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة توم فيلتشر اليوم إن المنظمة ستخصص حوالي 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ، وذلك للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستنشر المزيد من الموظفين. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: يا مساء النور، مساء الورد في الساعة الثانية من انرجي للنهاردة. معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99 من جزيرة السعديات من أبو ظبي من متحف زايد الوطني. وساعة دي معايا ضيف مميز جدا، الأستاذ راشد السويدي، أخصائي الفعاليات المجتمعية في متحف زايد الوطني، عشان نكلمكم أكتر ونشرح لكم أكتر عن تفاصيل فعالية برنامج فرحة العيد. أهلا وسهلا،
1: يا حياتي،
0: نورت هوا العربية 99.
1: طول عمرك، مشكورين على حسن الاستضافة.
0: العفو.
1: طبعا ما بنتقدم عليك، انت قدمتي الفقر اللي موجود وقدمتيني انا.
0: لا انا لا، لسه قدامنا كتير نقوله.
1: اقدم نفسي، راشد عبيد السويدي، اخصائي الفعاليات المجتمعيه في متحف زايد الوطني.
0: يا اهلا وسهلا يا استاذ راشد، نورت هوا العربيه 99. وصراحه انا يعني فرحانه جدا بالبرنامج اللي انتم عاملينه للعيد، فرحه العيد، من تاريخ 27/5 لتاريخ 31/5. في فعاليات كتيره قوي، تقدر كده تكلمنا اكتر عن الفعاليات؟
1: صحيح، نحن البرنامج إن شاء الله بينطلق من تاريخ 27/5 إلى تاريخ 31/5، بيستمر لمدة 5 أيام، واسمه البرنامج فرحة العيد. فالبرنامج هذا دليل على حرص متحف زايد الوطني على الترابط ما بين أفراد المجتمع والمتحف نفسه في احتفالنا نحن بيوم العيد واليوم الفضيل هذه والأيام اللي احنا نسميها الفرحة، بالتزامن أيضا وإشراك مجتمعنا الغالي أيضا، وإعطاء الفرصة للزوار اللي قادمين من خارج الدولة بأنهم يتعرفون أكثر على تاريخ وتراث دولة الإمارات، وشي هي العادات الممارسة اللي إحنا نمارسها في أيام العيد. بتكون عندنا لمدة 5 أيام، الفعالية ممتدة لمدة 5 أيام، لكن فيها برامج متعددة طول اليوم، لعل أبرزها اللي هو مجلس العيد، أو إحنا نسميه صباحية العيد، نقدمها للجمهور وللزوار بأنهم يجون ويستمتعون بالقصص السردية اللي موجودة عندنا اللي مشهورة فيها المجالس الإماراتية، أيضا بأحد فنون الإماراتية المشهورة مثل فن عزف العود أو أداة أو فن الربابة، وأيضا السرد القصصي والتحاور والتناقش في المجالس عادة عندنا احنا في دولة الإمارات. إضافة إلى ذلك عندنا بعض الفنون والعروض الأدائية اللي مستلهمة أو ممتدة من التراث الإماراتي مثل اليولة والعيال وبعض الفنون اللي مشهورة بها دولة الإمارات من تاريخ وإرث. أيضا عندنا بعض الورش اللي تتقدم للأطفال وللبالغين، ولعل أبرزها يمكن يكون إحنا عندنا مستحدث جديد هذا البرنامج أو الورشة هذه، واللي هي طريقة عمل الدخون أو البخور. فبيكون في ورشة مقدمة للزوار بأنهم يتعلمون طريقة صناعة البخور ويأخذونه معهم للمنزل. إضافة إضافة إلى بعد للأطفال، إحنا أطفالنا ما ننساهم
0: طبعا،
1: بنقدم لهم بعض الألعاب الشعبية اللي مستمدة يعني من تاريخ وتراث دولة الإمارات، وأيضا لإشراك يعني فئة الجمهور ككل، ما نركز على فئة معينة.
0: دي حقيقة، أنا لاحظت الموضوع ده بالذات وانبسطت جدا لما شفتكم مهتمين قوي بالطلبة والمعلمين المقيمين في دولة الإمارات، لأنه أنا كطالبة يعني لما كنت في الجامعة بالنسبة لي كان الواحد لما بيجي على المتحف فعلا بيرتبط أكتر وبيتعرف أكتر على تراث الدولة اللي هو قاعد فيها. بس إيه سبب التركيز الحلو ده؟
1: طبعاً نحن بالنسبة إذا بنتكلم عن فئة المعلمين، المعلمين هم الرواد اللي اليوم نحن صنعونا وصنعوا الأجيال السابقة.
0: حقيقة.
1: فنحن اليوم في موقعنا كمؤسسة ثقافية، دورنا بالتركيز على هذه الفئة بالضبط، هذه رد مسؤولية باتجاههم ورد الجميل في أن نحن نستقبلهم، وأيضا نأمن بأن التراث والتاريخ اللي بيوصل لطلبتنا الغاليين نحن يوصل من خلال هذيل المعلمين بالصورة الممتازة. فالمتحف مثل ما تقولين فاتح أبوابه لجميع الفئات، لكن أيضا التركيز إذا على المعلمين وعلى الطلبة، طلبتنا نحن هذي لهم الجيل الصاعد والجيل اللي فيه البركة إن شاء الله، فلا بد التركيز عليهم في أنهم هم يستلهمون هذا التراث وهذه الثقافة.
0: انت شخصيا ايه اكتر فعاليه متحمس عليها في العيد من برنامج فرحه العيد؟
1: انا كل فعاليه تكون القادمه هي حماسي انا الاكبر، ما في شيء بالتحديد
0: يعني
1: بالنسبة
0: كله.
1: كل شيء بالنسبه الشموليه اللي تتقدم الفعاليات،
0: في تنوع حلو.
1: نعم التنوع هو الحماس الاكبر بالنسبه لي انا بالفعاليات، لكن اذا بنخص العيد أنا ممكن أتكلم شخصيا عن صباحية العيد اللي هو المجلس. ليش؟ لأن نحن تربينا فيه والمودة والعاطفة والروح اللي تطلع في هذه المجالس نحن عشناها من يوم نحن صغار. فأني أنا أي وأحضر وأشوف الزوار الكرام اللي يجونا من خارج ومختلف البلدان وأشوفهم ينخرطون ويندمجون في هذه الروح اللي موجودة عندنا نحن واللي موجودة في تراثنا، هذا هو الاستلهام والفخر الكبير اللي احنا نحس فيه.
0: دي حقيقة. طيب كلمة أخيرة توجهها لكل مستمعي العربية 99، سواء كانوا طلاب جامعات أو سواء كانوا طلاب مدارس أو أهالي أو حتى سياح موجودين حاليا في الدولة، كلمة أخيرة توجهها ليهم تحمسهم عن قد إيه مهم فعلا أي حد قاعد على أرض الإمارات وأي حد بيكن مشاعر الحب والامتنان للدولة هنا، قد إيه مهم يجي ويحس بالارتباط ما بينه وبين التراث إماراتي.
1: طبعاً طال عمرك إحنا إذا بنتكلم اليوم عن متحف زايد الوطني، نحن نتكلم عن مؤسسة تسرد وتروي قصة الوالد المؤسس المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه، روح الإمارات وروح الاتحاد واللي بدأ النهضة كلها.
0: دي حقيقة.
1: ونتكلم عن تاريخ الدولة امتداداً إلى 300,000 سنة. فأنت لابد أنك تستغل الفرصة وتوصل وتزور وتحس بهذا الارتباط اللي بيفتح لك أبواب أخرى وبيحسسك بشعور الانتباء كثر ما أنت مثلاً تشعر فيه. أيضاً للزوار من خارج الدولة، نحن رؤيتكم في المتحف سعيدين ومرتبطين وفيه مثل ما تقولين نحن الانتراكشن ما بينهم وما بين الأشياء، هذا يعني فرحتنا نحن، لأنهم نشوف الناس فرحانين بالتراث اللي نحن نقدمه وتراثنا نحن وعاداتنا وتقاليدنا، فهذه فرحتنا نحن كموظفين في هذه المؤسسة اللي نفخر فيها. فالأبواب مفتوحة الأيام كلها والله الحمد، من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 8 المساء. التذاكر متوفرة أثناء الوصول وحتى على مواقعنا الرسمية، تسجيل عبر الروابط، فهذه فرصة ثمينة. ننتظرهم على حر من الجمر مثل ما يقولون، والعين أوسع لهم من الدار.
0: يا سلام.
1: فنحن منتظرينهم إن شاء الله بكامل الشرف يعني.
0: شكرا لك أستاذ راشد السويدي، نورتنا، نورت هوا العربية 99، وشكرا جدا على تنظيم الفعالية الرائعة فرحة العيد، وإن شاء الله يا رب المتحف ده يكون مليان في العيد ومليان فرحة
1: بإذن الله. شكراً. مشكورين على إتاحة الفرصة.
0: شكرا، نورت.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر. النداء

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة. مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد dubaieesportsfestival.com. أضواء، موسيقى، حفلات. السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام، يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين. والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

انرجي مكمل معاكم من متحف زايد الوطني في قلب المنطقة الثقافية في السعديات في أبو ظبي. طبعا متحف زايد الوطني هو المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بيستلهم المتحف رسالته من القيم الراسخة اللي جسدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، وبيروي المتحف قصة الأرض الرائعة اللي احنا كلنا قاعدين عليها دلوقتي وحاسين بالحب وبالامتنان ليها. فضروري جدا جدا لو حابين تتعرفوا أكتر على تراث دولة الإمارات وتحسوا نفسكم أقرب بجد، تيجوا وتزوروا المتحف هنا. أنا كنت بسمع عنه كتير وقرأت كتير قبل ما جي عن القطع الموجودة فيه وعن التراث الموجود فيه، وكنت دايما بشوفه من برا، وكل مرة بحس بالفخر وبحس بالاستعجاب من قد إيه شكل المتحف جميل وملفت للنظر. ولما جيت ومشيت، يا دوب مشيت في كام صالة عرض، ما لفتش لسه في كل المكان، إلا أنه أنت مجرد ما تمشي بس وتبص حواليك أنت مستمتع. أنا ما أقدرش أوصف لكم شعور الاستمتاع اللي أنا كنت حاسة بيه وأنا ماشي وقاعدة ببص في صالات العرض اللي دخلتها. صراحة هو أنتوا في يعني صالات العرض الرئيسية طبعا في متحف زايد الوطني بتبدأ من صالة العرض بداياتنا ومكملة لحد حديقة المسار بتنهوها، ولكن أنا صراحة دخلت كده من النص، يعني شوية نقدر نقول أنه الميديا أكسس كده بينفع أحيانا. طبعا أنا بدأت من صالة عرض في سواحلنا، وقد ايه جميلة مش قادرة اوصف لكم يا عمي. دخلت وفضلت بس واقفة بصة كده، بجد المتحف رائع، وصالة عرض في سواحلنا اكتر من رائعة، بتركز طبعا على الهوية الثقافية المتميزة لسواحل الامارات وتاريخ المجتمعات من اول عهد ابن ماجد مواليد جلفار وعصر الملاحين العرب العظماء. يعني فعليا بتدخلوا بتحسوا نفسكم كنتوا موجودين زمان زمان زمان، من اول طبعا الملاحة في القرن الـ14 لحد الصيد اللؤلؤ في القرن الـ20. فصراحة الصالة حلوة جدا جدا، وصورنا لكم طبعا تفاصيلها على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، ادخلوا شوفوها. ولفينا أكتر وصورنا لكم وصورت لكم عن حاجات مهمة قوي، وعن الحزام اللي كان سيدنا الشيخ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه كان لابسه. فضروري تدخلوا وتشوفوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
3: تواصل دولة الإمارات وجمهورية النمسا تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بينهما عبر استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم متجهة لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما سجلت تراجعات ملحوظة في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.38 دولار بما يعادل 2.3% لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على kuker.ae.
1: العربية 99،
2: الموسيقى أولا.

إنرزي وصل لآخر الساعة الثانية للنهاردة من متحف زايد الوطني من جزيرة السعديات في أبو ظبي. أتمنى تكونوا انبسطتوا خلال الساعتين دول. الساعة اللي جاية إن شاء الله هغطي لكم تفاصيل أكتر عن صلاة العرض وعن القطع الموجودة في متحف زايد الوطني، وكمان هفكركم ببرنامج فرحة العيد اللي هيحصل في فترة العيد هنا في المتحف. أما دلوقتي عودة الآن لاستوديوهاتنا، كنت بسموني أنا سارة خالد على هوا العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب السبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية، من هدوء بالم تري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو. كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من التزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل رئيس أوزبكستان شوكات ميرضاييف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث جرى بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان وأفاق تطويرها. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وأفادت بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التحركات التي تقوم بها واشنطن لجهة سحب بعض قواتها من أوروبا لا تهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب على إيران. قتل شخص فيما أصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك، كما أفادت السلطات اليوم. قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لعملياته في إيران. قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة توم فيلتشر اليوم إن المنظمة ستخصص حوالي 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

يا مساء النور، مساء الورد. في الساعة الثالثة والأخيرة من إنرجي للنهاردة معايا أنا سارة خالد على هوا العربية 99 من متحف زايد الوطني في جزيرة السعديات في أبوظبي. الساعة دي هكلمكم أكتر عن تفاصيل صلاة العرض الموجودة في متحف زايد الوطني، وكمان هفكركم ببرنامج فرحة العيد الحلو اللي بيحصل في متحف زايد الوطني من تاريخ 27/5 لتاريخ 31/5، اللي تقدروا فيه تقضوا العيد بطريقة مميزة جدا وطريقة حلوة جدا في متحف زايد الوطني. صراحة المتحف حلو قوي، كل ما بمشي شوية يعني لازم أقف أقعد أبص حواليا فعليا، على قد ما هو حلو، على قد ما هو بجد يعني ما توقعش إن يوم واحد يكفي المتحف، أو يمكن أنا لأنه من الأشخاص اللي أحب ممكن أجي مرة واثنين وثلاثة أقعد كده أحاول أحفظ، سواء كان بذاكرتي أو أني أصور أو أني كده أتعمق في تفاصيل المتحف على قد ما هي بجد حلوة. فالساعة دي هفكركم بالعروض الحلوة اللي هتحصل والفعاليات الحلوة اللي هتحصل في المتحف، وكمان هفكركم بأسعار التذاكر، وهنتكلم أكتر ونناقش أكتر صلاة العرض اللي موجودة كمان في المتحف. بتسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إنو 26 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم.
2: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
3: بودكاست استكانة.
4: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. إنك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف إنه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل
3: النجاح. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

طبعا متحف زايد الوطني في جزيرة السعديات في أبو ظبي، زي ما قلنا لكم هو المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. بيستلهم المتحف رسالته من القيم الراسخة اللي جسدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثرى. تعالوا نتكلم أكتر عن صلاة العرض في المتحف. صلاة العرض الرئيسية في متحف زايد الوطني بتبدأ من صلاة بدايتنا. طبعا صلاة بدايتنا بتسلط صلاة العرض الضوء على نواحي جديدة من حياة وإرث وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى من خلال سرد قصصي أصيل. بعدين بنروح على صالة عبر طبيعتنا اللي بتقدم للزوار تجربة غامرة عشان تتعرفوا على التضاريس الطبيعية المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكمان تبحثوا في تأثيرها التاريخي على طبيعة الحياة فيها. بعدين بنروح لصالة العرض إلى أسلافنا، والصالة دي بتستكشف الأدلة على النشاط البشري اللي بيرجع تاريخه لأكتر من 300,000 سنة. واو. في البقعة دي طبعا من العالم، وبتسلط الضوء على حركة التجارة المبكرة مع المجتمعات اللي موجودة في منطقة الخليج. بعدين بنروح على صالة ضمن روابطنا، الصالة دي بتستعرض الأفاق الواسعة اللي بتمتع بها شعب الإمارات قديما، والأثر اللي سابه ابتكاراته والمواد والمعارف، واللي طبعا يعني بلغ التطور كبير مع تطور اللغة العربية وانتشار الإسلام. بعدين بنروح على صالة في سواحلنا دي اللي كنت كلمتكم عنها، اللي بتركز على تطوير الهوية الثقافية المتميزة لسواحل الإمارات، وبتستكشف ثقافة الساحل بدءا من العمارة والعملة والموسيقى وصولا لحد الركائز الاقتصادية الأساسية زي الصيد واستخراج اللؤلؤ والتجارة وبناء القوارب. بعدين بنوصل لصالة من جزرنا اللي بنواصل فيها استكشاف الهوية الإماراتية من خلال عرض أساليب الحياة التقليدية والعادات الاجتماعية اللي سادت في مناطق الإمارات داخلية من عند الصحراء لغاية الواحات إلى الجبال. وبتسلط صالة العرض الضوء كمان على التراث غير المادي اللي انتقل عبر الأجيال وعزز الحفاظ على التاريخ بمرور الوقت. وبننهيها بصالة حديقة المسار، طبعا هي مساحة خارجية طولها 600 متر، وبتتعرف الزوار على الجدول الزمني للشيخ زايد، وبتحيط بيها المناظر الطبيعية الحلوة اللي ألهمته. بتتميز حديقة المسار بمنحوتات ونباتات نموذجية للمناظر الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها الصحراء والواحة وكمان المناطق الحضرية. خلوني أفكركم كمان ببرنامج فرحة العيد اللي هتشهدوه في متحف زايد الوطني من تاريخ 27 لحد تاريخ 31/5. طبعا البرنامج بيجمع بين فنون السرد والضيافة والموسيقى والشعر والحرف التقليدية في أرجاء المتحف. في فعاليات كتير أوي حلوة، منها الألعاب الشعبية، مجلس الحرف التقليدية، ورشة صناعة الدخون، ورشة تحضير التيراميسو، واصنع وابتكر مع الشيف عبير اللوز، وكمان صناعة حافظة العيدية، وكمان ركن ذكريات العيد وأنغام فرحة العيد، وأكتر بكتير. وأسعار التيكتس ولا أحلى. قيمة تذكرة الدخول لمتحف زايد الوطني هي 70 درهم للكبار، 35 درهم للطلبة والمعلمين المقيمين في دولة الإمارات، والدخول مجاني للأطفال دون السن 18 سنة. اوعوا تفوتوا برنامج فرحة العيد في متحف زايد الوطني، لأنه فعليا هتكتسبوا كتير قوي لما تيجوا هنا، هتتعرفوا على تراث دولة الإمارات وهتحسوا نفسكم أقرب لدولة الإمارات.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بيهيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 872636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

ودخلك لسهولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لسهول القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة ونفس السطر.

يا سلام يا سلام، صراحة كانوا 3 ساعات حلوين قوي من متحف زايد الوطني من جزيرة السعديات في أبو ظبي. زي ما قلت لكم، متحف زايد الوطني اللي حابب يتعرف أكتر على تراث دولة الإمارات ويتعرف أكتر على تاريخ دولة الإمارات من نواحي كتير مختلفة لازم يجي متحف زايد الوطني. والأحلى أنه في فعاليات حلوة قوي. المرة الأخيرة هفكركم ببرنامج فرحة العيد اللي هيحصل في متحف زايد الوطني من تاريخ 27/5 لتاريخ 31/5. البرنامج اللي مليان فعاليات كتير قوي حلوة هتقربكم قوي قوي قوي قوي من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. فعاليات تنفع لكبير وصغير، تنفع للعائلات، تنفع للأصدقاء، ويعني فعليا تنفع ان انتوا تقضوا العيد بطريقة مختلفة بطريقة مميزة. وانتوا كل ما هتمشوا خطوة خطوتين في المتحف فعليا هتبصوا حواليكم وتكونوا مبهورين جدا. من أحلى المتاحف اللي ممكن أكون شفتها في حياتي صراحة، ومبسوطة جدا أني أخيرا جيت وزرته، لأنه بجد كنت بسمع عنه كتير وكنت بتحمس قوي عشان أجي وأزوره وأتعرف عليه أكتر وأتعرف على كل ناحية فيه أكتر. وزي ما قلت صراحة، أنا لا، أنا بالنسبة لي كسارة ما يكفنيش يوم في المتحف الجميل ده، محتاجة أجي مرة واثنين وثلاثة، ومش مرة واثنين وثلاثة صراحة، it's a lifetime thing. أنا بالنسبة لي زيارة المتحف ده هتكون فعليا يعني حاجة روتين بقى، أنا هرتب بقى في مخي روتين أسبوعي شهري. المهم إنه لازم يكون في زيارات مستمرة للمتحف على قد ما هو حلو، فاوعوا تفوتوا تجربة متحف زايد الوطني، لأنه فعليا هيقربكم أكتر من الدولة اللي بتحسوا ليها بالحب وبالامتنان. كنتوا بتسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99. أتمنى تكونوا انبسطوا النهاردة معايا، وإن شاء الله نتقابل بكرة زي ما أنتوا عارفين طبعا في يومنا المميز في ياسبيك داي أوت. أنا مستنية أتعرف عليكم كلكم وأقابلكم بكرة كلكم. و drive safe. Bye bye.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر. ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة. اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل. بابا جونز.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة في العام الدراسي المقبل 2026-2027. استقبل رئيس أوزبكستان شوكات ميرضاييف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث جرى بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان وأفاق تطويرها. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وأفادت بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة آخرين. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. قتل شخص كما أصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك، كما أفادت السلطات اليوم. أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل قليل عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا. قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لعملياته في إيران. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

ومساء الورد على كل الفريوية في الويك اند بقى. لا بس الويك اند ده كمان حدوته. هو صحيح بعض الناس هيكون عندها شغل يوم الاثنين فهتتقطع كده شويه من النص، بس يوم ويعدي. تلات بقى، اربع، خميس، جمعه، عندنا اجازه. طبعا انا معاكم الاسبوع اللي جاي، هكون كله معاكم في فري واي على الهواء. مواعيدنا عادي زي ما هي من الساعه 5 لحد الساعه 8. انتوا بقى ممكن المواضيع تكون مختلفه بالنسبه لكم. في ناس واخده اجازه، في ناس مش واخده اجازه، في ناس واخده اجازه الاسبوع كله، في واخده نصه، ربعه. يعني ابعتوا لي على 404. خلينا كده ايه نشوف اجازات العيد، اخبارنا ايه في اجازات العيد، كلنا زي بعض؟ انا اكيد مش كلنا زي بعض، بس يعني الغالبيه رايحه فين؟ الاسبوع كله، الاسبوع اللي يوم، نص الاسبوع، ربع الاسبوع، خلينا نعرف. والنهارده بمناسبه العيد بقى، الحلقه النهارده يعني العيد في كبسوله، ده عنوانها، جايب لكم كل حاجه تخص العيد، وان شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع. فتفاصيل كتير هتكون معايا النهارده، والنهارده برضو مكملين عشان نعلن اسماء رابحين سته جداد، واخر سته ان شاء الله هيكونوا معانا في البيج داي اوت، وكمان هيكون عندنا الوان نايت ستاي الخاصه بشانجريلا دبي. فالحلقه النهارده ايه؟ مليانه ما شاء الله. نسيت اقول لكم، والنهارده كمان هسمعكم اغاني جديده نازله على العيد لاول مره هتسمعوها، مش على العربيه بس، اول مره هتسمعوها في فري واي كمان. فيعني النهارده الحلقه محتاجه تركيز ونشاط ومشاركه وهمه. جاهزين؟ يلا بينا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسم يوم الخميس مع كثير من الفنانين والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الان على abudhabigp.com.
3: اوف، محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: اطلع على البحر في...
3: لا لا، يتعكر مزاجها اذا دخل الرمل في نعالها.
4: انزين، ليش ما تتعامل مع دبي الاسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الاسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك او فتح حساب لتحويل الراتب او التحويل بالعملات الاجنبية والانضمام الى مئات الرابحين. بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/golf.
5: الان في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الامريكي دبي، يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
7: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد.

تخيلي احساس وذكريات واصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 ارينا ابو ظبي من تنظيم مومنتس ايفنتس الشريك الاعلامي العربيه 99.

طيب تعالوا نبدأ مع بعض. إيه أول أخبار عيد الأضحى المبارك؟ أول الأخبار طبعا عن أكتر حاجة بتحصل في العيد وهو موضوع خلوا الفت على جنب. موضوع السفر. أيوة موضوع السفر. ناس كتيرة جدا بتسافر يعني ما شاء الله في ناس كتيرة جدا بتسافر. المهم الناس اللي هتسافر يدعونا أولا بهزر معكم يدعونا وإحنا كمان بندعي لهم إن شاء الله يروحوا ويرجعوا بالسلامة. ولكن في تنويه مهم قوي تحديدا من طيران الإمارات. كل الناس اللي هي مسافرة عن طريق عموما كل مطارات الدولة ولكن بالأخص إحنا بنتكلم على طيران الإمارات عشان منزل بيان بما يخص هذا الموضوع. تروح على المطار من بدري جدا علشان طبعا في توقع أن يكون في زيادة يعني غير قليلة خالص في أعداد المسافرين فيروحوا قبل ميعاد الطيارة على الأقل واخدين بالكو بين قوسين وتحتيها متخطة اهو على الأقل بثلاث ساعات قبل الطيارة على الأقل. في زحمة في المطار بقى في زحمة في الطريق انت في السيف سايت خلصت بدري حلوة وتكون عند الجيت قبل الطيارة بساعتين سيف سايت برضو. هو ده التنبيهات والتنويهات اللي هم قالوا عليها. حد يقولي طب هقعد اعمل ايه معلش تروح بدري احسن ما تروح متاخر وتروح عليك الرحله ويروح عليك العيد صح ولا انا غلطان؟ وبعدين ما شاء الله يعني تحديدا تيرمينال 3 ده لا يمل. انت قاعد بقى عندك الديوتي فري كوفي شوبس مطاعم تعمل شوبينج يعني القعده هناك اصلا حدوده فالموضوع اكيد مش ممل خالص. طبعا في اماكن كمان خاصه بالاطفال وكده فما فيش اي نوع من الملل هيحصل ولكن نكون في السيف سايد نوصل بدري وإن شاء الله نقضي أجازة عيد كلنا حلوة وجميلة. راجعين ومكملين مع بعض على هواء 99 العربية. بفكركم مرة تانية النهاردة هو آخر يوم للتسجيل للبيك داي أوت عن طريق 99FM.A. زي ما قلت لكم النهاردة كمان هنسمع أغاني جديدة نازلة على العيد وهنبدأ بأغنية جديدة من ألبوم حمائي. قالوا عني ايه؟ يلا جو.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: تواصل دولة الإمارات وجمهورية النمسا تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بينهما عبر استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم متجهة لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما سجلت تراجعات ملحوظة في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.38 دولار بما يعادل 2.3% لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة،
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحك فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: أضواء، موسيقى، حفلات. السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام، يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين، والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
1: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على kooker.ae.

آخر ستة معايا النهاردة، عايزين منكم الهمة يا شباب، التسجيل عن طريق حاجة واحدة. طبعا بكلمكم على البيج داي اوت اللي هيكون إن شاء الله يوم 23 مايو. 23 مايو ده اللي هو إمتى؟ بكرة. فلسه عندكم فرصة، في بصيص أمل لسه موجود. خشوا وسجلوا عن طريق 99fm.ae. زي ما احنا قلنا، نفتح الويب سايت هنلاقي فيه بانر كده لطيف مكتوب عليه بيج داي اوت، نكبس عليه ونحط الداتا بتاعتنا، الاسم ورقم التليفون والى اخره، وعلى طول ممكن تكونوا معايا من الرابحين. ان شاء الله هتستمتعوا هناك بواحدة من الباركس الموجودة في جزيرة ياس، سواء وارنر براذرز او عالم فراري او ياس سي وورد او ياس ووتر وورد. كل المطلوب منكم التسجيل فقط لا غير. بسرعة هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع في ساعتنا التانية ونبدأ أخبار العيد ونبدأ كمان مسابقتنا مع شانجريلا دبي. تفاصيل أكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جاية. خليكم معايا متابعين على هوا 99 العربية.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
4: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
5: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
4: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
5: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
1: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على رقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بها آمن المجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: لتوجيهات حمدان بن محمد لا زيادة في الرسوم المدرسية بمدارس دبي العام المقبل. رئيس أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات. وفي لبنان غارات إسرائيلية على منشآت صحية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027. وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم أيضا قرارا للمجلس التنفيذي بتعيين أحمد محمد سالم المهيري مديرا تنفيذيا لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضاييف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وجرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وآفاق تطويرها بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. هذا وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيدا بالتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك. اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2026 بعد أن استعرضت أحدث منظوماتها الأمنية الذكية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي.
5: تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 مستعرض أحدث منظومتها الأمنية الذكية وتقنياتها المبتكرة لتعزيز جاهزية العمل الشرطي والأمني للمستقبل ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الأمن والسلامة والطوارئ وإدارة الأزمات وتبني الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. يضم جناح شرطة أبوظبي منصات عديدة، منها منصة المدينة الآمنة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية وتحليل البيانات والتنبؤ بالأنماط الإجرامية بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث. كذلك عندنا منصة فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث والنظام إدارة الحدث الأمني الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. كذلك عندنا مبادرة التوعية الرقمية للوقاية من المخدرات ومنصة أمان، منصة التوعية المرية وروبوت الآلي الذكي وجهاز الهولكس، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة بتحقيق أولويتها الاستراتيجية أمن الطرق الذكي.
4: رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية والذي تم اعتماده خلال دورتها 111، حيث تقدمت به دولة الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم. كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: النشرة متواصلة. في لبنان شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت منشآت صحية تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا ورصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة آخرين جراء هذه الغارات. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس ترامب بشأن موقفه من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز يوليو المقبل. ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد إن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا بل هو أمر طبيعي وسيستمر، يقول روبيو. في أخبار العالم أيضا، قتل شخص كما أصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها موسكو، كما أفادت السلطات اليوم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا، وأوضحت أن هناك حوالي 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بهذا الفيروس. إلى هنا أختم النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. ووصلنا الآن التالي، الحمد لله وصلنا للليمت المطلوب وأكتر شوية ما شاء الله، وتم إغلاق باب التسجيل فيما يخص البيك داي أوت بكرة اللي هو 23 مايو. شكرا جدا جدا جدا جدا من هنا لحد بعد العيد لكل الناس اللي شاركت وحابت انها تكون معنا، واحنا اكيد حابين نكون معاكم كلكم بلا استثناء، ولكن يعني العدد شوية مش عارف اقول محدود بصراحة، لان 7000 تذكرة بسم الله ما شاء الله رقم كبير، ولكن حبايبنا اكتر من كده بكتير، فيعني ايه ان شاء الله الجايات هتكون احلى واكتر. دلوقتي في النهاردة في فري واي هيتم اعلان 6 رابحين زي ما وعدتكم، 3 الساعة دي و3 الساعة الجاية. fair enough fair enough. نبدأ بأول 3، عبد الحليم عبد الرحمن وثائر الحلايقة ومها أحمد، مبروك يا شباب. طبعا حد هيتواصل معاكم في أقرب وقت ممكن من قسم الجوائز عشان يعرفكم تفاصيل اليوم وكل حاجة تخص بكرة إن شاء الله. دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع نبدأ مع مسابقة الوان نايت ستاي بقى اللي هو إيه، هتستمتعوا فيه بإطلالة روعة وإقامة فخمة جدا في شانغريلا دبي. تفاصيل أكتر هتكون معايا في اللينك اللي جاي من فري واي.

يلا نبدأ بقى إيه مسابقتنا مع شانغريلا دبي وإقامة One Night Stay لشخصين مع الإفطار وإطلالة رائعة على أفق مدينة دبي وبرج خليفة، سواء كنتوا بقى في الغرفة أو سواء كنتوا قاعدين على السويمينج بول أو جوه السويمينج بول. تخيل تبقى أنت قاعد في السويمينج بول وقدامك برج خليفة، يعني أنت عايز إيه تاني؟ يعني حاجة روعة. طيب النهاردة بما أنه آخر يوم في الأسبوع وآخر يوم في المسابقة وداخلين على عيد، ماذا تتوقعوا مني غير التسهيل ان انا اكون نايس ولطيف؟ والله انا اصلا كل يوم يعني الموضوع بيبقى سهل، بس النهارده لازم يكون بزياده. ضميري يحتم عليا ان النهارده لازم يكون بزياده. فالنهارده ولا اسئله ولا امتحانات ولا حاجات ولا تريكات ولا اي حاجه خالص. النهارده هطلب منكم طلب بسيط بعد اذنكم عن طريق الواتساب او الابلكيشن او من خلال الاس ام اس 404. اسهل طريقه بالنسبه لكم اعملوها، هتبعتولي كلمة شانغريلا دبي مع اسمائكم الثنائية من خلال أي واحدة من الوسائل اللي أنا لسه قايلها. تمام؟ شانغريلا دبي مع اسمائكم الثنائية، ما تتحمسوش وتنسوا الأسماء، مهم جدا اسمائكم الثنائية. تمام؟ أهو بدأت توصل، ما شاء الله عليكم، والله قاعدين يا أحب أنا الحماس ده، أحب اللي هو إيه قاعد كده. طيب لحد ما تبعته تعالوا بقى أسمعكم أغنية يمكن من أول ما بدأت معاكم فري واي أول مرة ألعبها النهاردة. الأغنية لمطربة كبيرة جدا جدا يعني من زمن العمالقة، والمطربة دي سورية الأصل ولكن اتعرفت واشتهرت وكانت شهرتها نقدر نقول على المستوى العربي كله في مصر، وغنت كتير جدا باللهجة المصرية. ليها أغاني كتير حلوة، يعني هنقعد نعد إيه ولا إيه، لأن هي فعلا قمة يعني. ولكن الأغنية اللي هلعبها النهاردة هي أغنية من الأغاني اللي بتزن، عارفين الأغاني اللي بتزن اللي فجأة بتجيلي كده؟ قلتلكم إن في أغاني كده بتجيلي وتقعد تزن فجأة، ولا بعرف إيه السبب، والله هي بتيجي كده لأن الذاكرة ما شاء الله عندي يعني في الأغاني في مكتبة موسيقية بتتخانق مع بعضها فوق. المهم بحكم حاجات كتيرة يعني ما علينا، المهم مش عايزين نخش في التفصيل دي، التفصيلة دي إيه مال. لكن أهم حاجة نلعب الأغنية، الأغنية هتستمتعوا بيها. تعالوا كده إيه نسمع الانترو، يمكن تعرفوها من الانترو يمكن. كانت كده في التسعينات الأغنية دي من كلمات الشاعر الكبير عمر بطيشة وألحان خليل مصطفى، وتوزيع كانت توزيع ثانية واحدة هفتكر لكم، طارق عاكف. طارق عاكف بالظبط. طبعا بنتكلم على العملاقة ميادة الحناوي، وتعالوا نسمع بينت الحب عليها.

0: 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شيء.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

زي ما قلت لكم فريوي النهارده هيبقى فيه كتير جدا من الاخبار عن عيد الاضحى المبارك، بالاضافه ان هنسمع اغاني جديده. تعالوا نبدا بخبر من الاخبار المهمه جدا الخاصه بالعيد، وهي من بلديه دبي. بلديه دبي اعلنت عن مجموعه من الحاجات عشان عيد الاضحى المبارك يكون احلى واحلى. اول حاجه، هيحصل تمديد لمواعيد العمل الخاصه بالحدائق. تاني حاجه، ما تستغربش وانت قاعد في اي حاجه او اي مكان يخص بلدية دبي لقيت حد جاي بيديلك وبيدي ولادك وبيدي أسرتك آيس كريم مجانا مجانا علشان العيد. كمان طبعا زي ما احنا عارفين بيكون في شواطئ خاصة للعائلات عشان الخصوصية وعشان يكونوا واخدين راحتهم، بالإضافة لمجموعة من العروض الموسيقية اللي هتكون خلال عيد الأضحى المبارك. لسه أخبرنا عن عيد الأضحى ما خلصتش، لسه هقول لكم كتير جدا وخلال بقية الساعة والساعة اللي جاية عن عيد الأضحى المبارك. ودلوقتي تعالوا أفكركم إن كل المطلوب منكم النهاردة عشان تشاركوا معايا في مسابقة شانجريلا دبي، تبعتوا لي شانجريلا دبي مع اسمكم الثنائية على 4-0-4. ننتقل بقى للأغاني الجديدة. الأغاني الجديدة النهاردة لعبنا في الساعة الأولى الأغنية الجديدة بتاعت حمائي من الألبوم الجديد، ودلوقتي تعالوا نلعب أغنية جديدة اسمها لا يلينا. لا يلينا دي بقى غنى مين؟ بقاله كتير جدا غايب عنا، مش كتير قوي يعني، لكن بقاله فترة يعني لا بأس بيها. حميد الشاعري. نسمع حميد الشاعري وأغنية جديدة 2026 لا يلينا. يلا بينا.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

الخبر ده مهم جدا عشان كل الناس اللي مهتمة بموضوع المقاصب والأضحية في عيد الأضحى المبارك. بلدية دبي أعلنت عن تعديل مواعيد العمل الخاصة بالمقاصب علشان المناسبة الدينية الرائعة الجميلة دي. فمبدئيا نبدأ بيوم عرفة. يوم وقفة عرفة المقاصب مثلا اللي موجودة في منطقة القوز هيكون مواعيدها من الساعة 4 العصر لحد الساعة 7 صباحا. المقاصب اللي في حتى والقصيص هتكون من الساعة 6 مساء برضو لحد الساعة 7 صباحا. بالنسبة لأول وتاني وتالت أيام العيد هتكون من الساعة 4 العصر لحد الساعة 7 ونص صباحا، واليوم الرابع من العيد هتكون من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 7 صباحا. إن شاء الله عيد أضحى سعيد على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع ونكمل مع بعض في ساعتنا الثالثة من فري واي. كملوا ابعتوا على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب شانجريلا دبي مع أسماءكم الثنائية، واختيار الرابع هيكون في الساعة اللي جاية. اللي هيفوز معايا هيفوز بإيه؟ نعرفين One Night Stay شانجريلا دبي لشخصين مع الإفطار.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورتس فيستيفال دوت كوم.

0: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة. اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن. العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسباً جديداً،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بها عامل المجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكة ميرضايف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومة الإمارات إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وآفاق تطويرها، بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة لمنظمة البحرية الدولية الذي تم اعتماده خلال دورتها 111، والذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم. كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي الناتو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز يوليو. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين قبل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد إن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابي بل هو أمر طبيعي وسيستمر. قتل شخص وأصيب 35 آخرين في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك الشرق التي تسيطر عليها موسكو بحسب ما أفادت السلطات الجمعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا، وأوضحت أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية
1: الموسيقى أولا
2: يتعلموا يتعلموا من رقادي يتعلموا
1: العربية 99
3: أنا كلمة

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والله برافو عليكم، يعني انتوا شادين الهمه جامد جامد جامد. بشكركم جدا على كل مشاركاتكم سواء في البيج داي اوت او سواء في المسابقه الخاصه بشانجريلا دبي. طيب دلوقتي هعلن عن اسماء الثلاثه التانيين اللي هم هيكونوا معانا بكره ان شاء الله في البيج داي اوت، وكده يبقوا السته بتوع النهارده تم الاعلان عنهم، وان شاء الله بكره تستمتعوا وتقضوا يوم حلو ورائع. نقول الف مبروك لريم السدير، اتمنى اكون قريت الاسم صح لانه مكتوب بالانجليزي، فيعني ريم وثائر ومحمد اغا، مبروك يا شباب، الف الف مبروك. ما بتسقفش ليه؟ ايوه سقف كده، لازم ادوس عليك جامد، يعني ادوست الزرار والله بس ما بيدوس، بدهوز عليه ما بيده. المهم مكملين، اهم حاجه تفتكروا ان احنا لسه ما اعلناش عن الرابح الخاص بشانجريلا دبي، لسه في بريق امر، ما تزعلوش وما تيأسوش، النهارده جمعه وداخلين على ويك اند وعيد، فعايزين ننبسط، عايزين كلنا ننبسط. نطلع بقى نتسلطن شويه مع السلطان، وبستنى باليوم واليومين

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: first one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجين زي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
8: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد وذلك ب 149 درهما فقط اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae
6: ارتقي إلى الأفضل انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبح

0: سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء. ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
2: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
1: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
2: هيدا أحلى شي، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع. تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
3: مع فلاور كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
4: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون، استمعوا الينا للحصول على فرصة

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
3: محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
4: يا عم انت ليه بس معقدها؟
3: تقصد ايه؟
4: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
3: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
4: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازة وواحدة من اقل رسوم التحويل في السوق.
3: يعني هوفر اكتر كل ما بعت فلوس؟
4: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية او محافظهم الرقمية او حتى ممكن يستلموها كاش.
3: بجد؟ هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
4: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: العربية 99 الموسيقى اولا.

وصلنا مع بعض دلوقتي لختام فري واي. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا مش بس النهارده ولا امبارح، على مدار الاسبوع كله. نختم ونعلم مع بعض اللي هيفوز النهارده بشانجريلا دبي واقامه لشخصين مع الافطار. يا رب يا رب يا رب. طبعا سامحوني سامحوني سامحوني، يعني نفسي كلكم تكسبوا كالعاده، ولكن الموضوع لازم شخص واحد. يلا اهو على الهوا هختار الرابح، نعمل اوتو بيك، الكمبيوتر يختار. اوكي تمام. طيب كل سنه وانتم طيبين. اللي ربح معانا النهارده اقامه في شانجريلا دبي لشخصين مع الافطار، نقول الف مبروك للانا طه. مبروك يا لانا، الف الف مبروك. قسم الجوائز طبعا هيتواصل معاكي قريب جدا علشان كل تفاصيل الجائزه. بكده أكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 لحد الساعة 8. إن شاء الله أجازة عيد الأسبوع الجاي تكون خير على الجميع، وعايز أفكركم إن فري واي مكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي كله من الاثنين للجمعة في نفس الميعاد من الساعة 5 ولحد الساعة 8. دلوقتي أقول لكم تصبحوا على خير و have a nice weekend. تعالوا بقى نختم بأغنية من الأغاني الجديدة اللي أنا وعدتكم بيها النهاردة، ونسمع رامي صبري غار القمر.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي في دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: العربية

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حمدان بن محمد لزيادة في الرسوم المدرسية بمدارس دبي العام المقبل. رئيس أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات. في لبنان غارات إسرائيلية على منشآت صحية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في تقديمها فيصل العسيدي. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكة ميرزيايف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وأفاق تطويرها بما يدعم الجاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيدا بالتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك. رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة لمنظمة البحرية الدولية الذي تم اعتماده خلال دورتها 111 والذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان. وحقق المرور العابر في أحد أهم الممرات المالية الدولية على مستوى العالم. كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. ورصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في محاولة لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب موقع إكسيوس. ونقل الموقع عن مصدر أمني باكستاني أن منير يقود جهود الوساطة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن زيارته إلى طهران بعد أيام من المحادثات منخفضة المستوى قد تمثل الدفعة الأخيرة للتوصل إلى تفاهم سياسي. ويعمل الوسطاء على صياغة خطاب نوايا يتضمن اتفاقا لوقف الحرب إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر 30 يوما لبحث اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل التخصيب. التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي الناتو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز يوليو. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد إن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا بل هو أمر طبيعي وسيستمر. قتل شخص وأصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك شرق التي تسيطر عليها موسكو بحسب ما أفادت السلطات. في خبرنا الأخير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا، وأوضحت أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الرائع الإعلامي العربية 99.
2: أجمل الأغاني العربية.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
1: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
3: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
4: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا
0: فايبس. اكسترا فايبس مع هبه وكريم من الاثنين الى الجمعه من السابعه حتى العاشره صباحا برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا
6: فايبس. تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.
0: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.
7: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
8: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
7: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
8: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس 1 بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في ايه في فلور زي؟
1: في جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: ايه، كل اخبارهم توصل هنا،
0: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
2: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي،
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
4: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. في اي وقت واي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا. من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بها آمن المجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حمدان بن محمد، لا زيادة في الرسوم المدرسية بمدارس دبي العام المقبل. رئيس أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات. دول أوروبية تضغط على إسرائيل لكبح عنف المستوطنين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضايف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وآفاق تطويرها، بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيدا بالتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك. رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية الذي تم اعتماده خلال دورتها 111، والتي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم. كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعت 7 دول غربية كبرى إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة. وأصدرت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا قالت فيه: تدهور الوضع في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. وجاء في البيان: بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلا عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها الاستيطان، تقود الاستقرار وآفاق حل الدولتين. ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقا بعد على البيان. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. ورصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح الجمعة في أجواء العاصمة بيروت وضحيتها الجنوبية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في محاولة لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني بحسب موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن مصدر أمني باكستاني أن منير يقود جهود الوساطة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن زيارته إلى طهران بعد أيام من المحادثات منخفضة المستوى قد تمثل الدفعة الأخيرة للتوصل إلى تفاهم سياسي. ويعمل الوسطاء على صياغة خطاب نوايا يتضمن اتفاقا لوقف الحرب إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر 30 يوما لبحث اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل التخصيب. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية. كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي ناتو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز يوليو. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد إن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا بل هو أمر طبيعي وسيستمر. قتل شخص وأصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك شرق التي تسيطر عليها موسكو بحسب ما أفادت السلطات. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا، وأوضحت أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
5: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية الكل رابح
8: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك فريدم اختيارك بكيفك قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد تطبق شروط والأحكام en دايما في أكثر
9: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هب في نخيل مول ونادي الشيبة مول للمزيد dubaiesportsfestival.com

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، أهلا بكم. رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم. كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه. دعت 7 دول غربية كبرى إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية. قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي ناتو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة. قتل شخص وأصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك الشرق والتي تسيطر عليها موسكو، بحسب ما أفادت السلطات اليوم. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب رياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي.

0: هلا حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: انت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصص بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وندي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال.com.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
2: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: أنا عايش فيه، أنا عايش فيه.
1: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.
2: Press one please.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
3: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
5: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
7: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. شو ناوي تسوي اليوم؟
7: ولا شي،
6: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: الجاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة، شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة، شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات، ترجع كمان تاني لورا صح اللي مات.
1: غمض قوي

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.